0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. في هذا الصباح نتواصل وإياكم حتى تمام 8:00، نتابع أبرز وآخر وأهم المستجدات الإخبارية محليا وكذلك عربيا ودوليا. اليوم هو 13 من سبتمبر أيلول لعام 2026، الموافق 2 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 3 درجات مئوية في ساعات المساء والليل. هذا اليوم يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق. ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة نهار يوم غد الاثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء والأربعاء كذلك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3 شواكل و3 أجورات، اليورو ب3 شواكل و51 أجورة، الدينار الأردني ب4 شواكل و27 أجورة، وهذه الأسعار متابعينا قد تتغير خلال التداولات اليوم.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفات هذا الصباح التي نتابعها وإياكم على الهواء مباشرة. العثور على 3 جثث داخل سيارة محترقة قرب باقة الغربية في الداخل المحتل.

هذه الحادثة، فقد قتل 3 أشخاص فجر اليوم إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جيتو مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث بالداخل، وعثر على الأشخاص 3 في المقعد الخلفي للسيارة المحترقة متفحمين، ولم تجرى حتى الآن أي اعتقالات. فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة استدعيت إلى المكان وشرعت في التحقيق، كما تعمل في المنطقة مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية. ووفقا لبيان صادر عن طواقم الإسعاف، فقد تلقى إحدى مراكز الإسعاف عند 3:09 فجر اليوم بلاغا حول اشتعال النيران في سيارة قرب جت، وبعد إخماد الحريق عثر طاقم الإسعاف على 3 أشخاص داخل المركبة وقد كانوا فاقدين للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأعلن عن وفاتهم في المكان.

لم تعرف هويات الأشخاص الثلاثة الذين عثر عليهم متوفين داخل المركبة المحترقة حتى هذه اللحظة، بينما تتواجد قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في مكان الحادث لجمع الأدلة ومباشرة التحقيق وسط تقديرات أولية تشير إلى أن خلفية الحادثة جنائية. أخرى، أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 18 عاما بجراح خطيرة فجر اليوم إثر تعرضها لحادث عنف في منطقة النقب. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 159 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار كان وسيلة القتل في غالبية الجرائم، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

المشهد الميداني في الضفة الغربية مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم في آخر التطورات والمستجدات. قوات الاحتلال تواصل اقتحاما بدأته منذ ساعات الفجر لقرية دير أبو ضيف شرق مدينة جنين وسط مداهمة للمنازل. أيضا قوات من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة نابلس الجديدة غربية مدينة نابلس، بالإضافة إلى اقتحام عدد من دوريات الاحتلال وسط مدينة رام الله. يهاجمون منازل الأهالي في منطقة الظهرة ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

جيش الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية ليلة الماضية وأيضا في ساعات مساء أمس على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، وأعاق ذلك مرور مركبات المواطنين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. عطار البلد في هذه اللحظات سالك مع تواجد لجيش الاحتلال وفق ما تشير المصادر.

شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. مصادر محلية ومحافظة القدس أفادوا بأن شابا أصيب بجراح متوسطة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يهاجمون منازل في يسوف شرق مدينة سلفيت. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم 5 منشآت ومحال تجارية يملكها في وادي الجوز بالقدس المحتلة. إصابة فتاة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أمس استشهد مواطن وأصيب آخرون بينهم مسن فيما استهدف طيران الاحتلال سطح منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة وسط استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر صحفية فإن الشاب هلال أبو طه استشهد متأثرا بإصابته قبل يومين في استهداف منطقة القبة بمدينة خان يونس.

هذا الاستهداف في منطقة القبة الذي ارتقى فيه الشاب هلال أبو طه متأثرا بإصابته، استشهد القيادي وقائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري، وقد أعلن جيش الاحتلال رسميا عن اغتياله، وكذلك نعته كتائب القسام بعد الاغتيال. الآليات الإسرائيلية أطلقت النار شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

هذه التطورات وهذه الخروقات اليومية والقتل المتواصل في قطاع غزة للمدنيين يأتي بينما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أطفأت النار في غزة وتعمل على تسهيل عملية السلام هناك كما ادعى.

في مدينة جنين مساء أمس اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي علي سمودي 59 عاما وطالب عائلته بتسليمه. مصادر محلية أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل السمودي واعتدت على نجله بالضرب وطلبت من العائلة تسليمه خلال ساعة. وأشارت المصادر إلى أن الزميل السمودي لم يكن موجودا في المنزل لحظة الاقتحام، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان سيسلم نفسه للجيش أم لا. وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الزميل علي سمودي مدة عام كامل أمضاه في الاعتقال الإداري، وأفرجت عنه في 30 من نيسان أبريل الماضي، وحينها خرج السمودي بهيئة مختلفة نتيجة فقدان حاد في الوزن، وعزى ذلك إلى سياسات التجويع داخل السجون الإسرائيلية إلى جانب تعرضه لعمليات تنكيل وتعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية، فضلا عن نقله المتكرر بين السجون وما رافق ذلك من اعتداءات.

0: فقد نشرت شرطة الاحتلال آلافا من عناصرها في مختلف المدن والمناطق في إطار رفع درجة التأهب التي بدأت عشية الأعياد، وتقرر تمديدها لتشمل كامل الفترة حتى نهاية ما يسمى فرحة التوراة. وتترافق الاستعدادات الأمنية لهذا العام مع رفع التنسيق الميداني لمواجهة أي تصعيد محتمل، لا سيما عقب التطورات الميدانية في الشمال والتفجيرات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر. وتضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حساباتها احتمالات الدخول في مواجهة أوسع مع حزب الله أو إيران، بالتوازي مع التدابير الاحترازية المتخذة سنويا لمنع وقوع هجمات خلال هذه الفترة الحساسة. وفي هذا السياق، رفع سلاح الجو الإسرائيلي مستوى الجاهزية في منظومات الدفاع الجوي إلى جانب منظومات الهجوم على خلفية احتمال إطلاق صواريخ من إيران. وتشير تقديرات أمنية إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تجدد المواجهة مع طهران، سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو من خلال عمليات ينفذها سلاح الجو بصورة منفردة. وفي الضفة، تشير التقارير إلى انتشار 26 كتيبة وثماني سرايا في ظل تقديرات بإمكانية اندلاع تصعيد أمني، إلى جانب مخاوف من وقوع هجمات فلسطينية وأعمال عنف ينفذها مستوطنون.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري. دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات.

العناوين الإخبارية البارزة التي نرصدها ونتابعها وإياكم في هذا الصباح متابعينا الكرام. المجلس الثوري لحركة فتح يقول إن الحركة تتجه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير.

خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري يحذر من استغلال سلطات الاحتلال للأعياد اليهودية لاستهداف المسجد الأقصى المبارك وإبقاء الأوضاع في مدينة القدس متوترة لتحقيق مآرب سياسية ودينية. وأضاف صبري أن السلطات المحتلة تستغل أعيادها المتعددة للانقضاض على المسجد الأقصى المبارك، مضيفا: نحن في سبتمبر أيلول الذي تمر فيه عدة أعياد لليهود، فتبقى المنطقة متوترة نتيجة الإجراءات الاحتلالية. أعرب خطيب المسجد الأقصى عن قلقه على المسجد مما يجري خلال هذه المناسبات، مشيرا إلى وجود من يتجاوزون الحدود، وهي تجاوزات يقول إنها تلاحظ مع مواسم الأعياد. وتابع الشيخ عكرمة الصبري أن إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تصب في تهويد المدينة ومحاولات تفريغها من سكانها نتيجة الحواجز المتعددة والقيود على البلدة القديمة. وأمام هذه التطورات وعن دور العلماء، يرى الشيخ عكرمة الصبري أن مسؤوليتهم تتمثل في التوعية وتقديم كلام موضوعي موثق يستند إلى الأدلة والبيانات، داعيا خطباء المساجد والوعاظ والمدرسين إلى تقديم توعية صادقة بشأن ما يجري على الساحة الفلسطينية. ويوم الجمعة نفذ جيش الاحتلال تدريبا مفاجئا في الضفة الغربية، استدعى خلاله جميع كتائب فرقته العاملة في المنطقة لفحص مستوى التأهب والجاهزية العملياتية والتعامل مع سيناريوهات مفاجئة مختلفة. وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن التدريب يأتي استعدادا لفترة الأعياد اليهودية التي بدأت الجمعة بحلول رأس السنة العبرية، ويليها ما يطلق عليه يوم الغفران في 20 من الشهر الجاري، ثم ما يعرف بعيد العرش في 25 من نفس الشهر.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ترحب بإعلان يدله الصادر عن قمة مجموعة بريكس 18 مثمنة ما تضمنه من مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. أعربت الخارجية عن ترحيبها بالإعلان وما تضمنه من مواقف وتأكيدات داعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

الساعات 12 الأبرية تكشف النقابة عن أن البيت الأبيض يبلور خطة شاملة لليوم التالي للحرب مع إيران، تمتد أيضا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات في إسرائيل، وتقوم على إنشاء تحالف إقليمي لاحتواء إيران وتوسيع دائرة التطبيع في المنطقة. وبحسب القناة، فإن العمل على استراتيجية ترامب الجديدة لا يزال في مراحله الأولى، واستكمالها قد يحتاج إلى عدة أسابيع. ويأمل مسؤولون أمريكيون أن تكون الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل بعد الانتخابات راغبة في التعاون مع إدارة ترامب وقادرة على تنفيذ هذه الخطة. أكد المسؤولون الأمريكيون أن إدارة ترامب عازمة على الدفع بتنفيذ الخطة بغض النظر عن نتائج الانتخابات في إسرائيل. وفي هذا السياق، يرى الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب أن خطة ترامب تكشف لليوم التالي للانتخابات الإسرائيلية أن الأولوية الأمريكية تتمثل في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي والأمني، وليس في طرح تصور سياسي متكامل للقضية الفلسطينية.

يقتحمون هذا أو هذه الأثناء أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، والاحتلال يفرض منع التجوال لليوم الثاني في حارة جابر بالخليل، ويمنع الطلبة إلى التوجه أو من التوجه إلى مدارسهم بحجة الأعياد اليهودية.

0: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن جهات صينية زودت إيران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة في الأردن، هي قاعدة موفق السلط الجوية، قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وبعده في واقعة قد تؤدي إلى تعميق التوترات بين واشنطن وبكين. وفي 17 من تموز يوليو الماضي شنت إيران ضربات صاروخية على قاعدة موفق السلط في الأردن والتي تستضيف قوات أمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 جنود في الجيش الأمريكي. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون الذين نقلت عنهم الصحيفة المعلومات وطلبوا عدم نشر أسمائهم هوية الجهات الصينية المعنية، كما لم يلمحوا إلى أن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك، لكن مسؤولين أمريكيين أثاروا هذه المسألة مع نظرائهم الصينيين، وقد تطرح مجددا عندما يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينغ بينغ في البيت الأبيض في 24 من الشهر الجاري بحسب المصدر نفسه. فاصل قصير متابعينا الكرام ونعود لنستكمل وإياكم ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مبشعل دموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل وإياكم عبر الموجة العامة 106.3 FM عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

ملف التوتر الإيراني الأمريكي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، ومؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي.

وأعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في العاصمة العمانية مسقط يوم غد الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز، بينما أعلنت البحرين مقاطعتها لهذا الاجتماع.

تعلن تغيير مسار 100 سفينة منذ استئناف حصار موانئ إيران. 7 قتلى في اشتباكات بين القوات الإيرانية ومسلحين تصفهم طهران بالإرهابيين. قتل بأعمال شغب داخل سجن في مدينة ذات أغلبية كردية في سوريا.

الإسرائيلي في واشنطن يقول إن الحصار ضد إيران يؤتي أكله وينبغي التحلي بالصبر. محلل سياسي أمريكي يقول إن ترامب يحاول تهدئة الحرب مع إيران إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي القادمة في الولايات المتحدة.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بورود بلاغ عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت إن حالة طاقم السفينة وتقييم الأضرار والأثر البيئي لا يزال مجهولا في الوقت الراهن. ضمن متابعتنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملف التوتر مع إيران، يقول ترامب إن ارتفاع الأسعار ثمن مقبول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقلق في الأوساط الإسرائيلية بشكل متصاعد من توسع سيطرة الحوثيين على باب المندب. عزز الحوثيون نفوذهم في مضيق باب المندب بعد وصول مقاتليهم إلى جزيرة بريم، ما يهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، ويسلط ضغوطا متزايدة على ترامب للتدخل، فيما تسعى واشنطن إلى دعم السعودية استخباريا دون الانخراط المباشر في القتال.

الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان جنوب المملكة، ما أدى إلى إصابة شخصين.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوافق على طلب إيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات لإطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب يثير مخاوف من اضطراب إمدادات الخام العالمية بعدما خلصت التحقيقات الأولية إلى أن الهجمات التي استهدفته انطلقت من موقع داخل الأراضي العراقية. وكانت السعودية أوقفت تشغيل الخط يوم الجمعة وهو إجراء احترازي عقب تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة في منطقة الرياض والمدينة المنورة وفق ما أعلنت الخارجية السعودية. هذه الاستهدافات وفق المصادر السعودية أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

الأخبار الرياضة ونتائج أبرز اللقاءات. فوز كاسح لريال مدريد الإسباني، حيث واصل الملكي ضغطه على غريمه التقليدي برشلونة في سباق قمة الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 4-0 مساء أمس. المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة 5 من مسابقة الدوري الإسباني ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا مؤقتا مع برشلونة المتصدر الذي يلتقي ليفانتي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

جاءت نتائج باقي المباريات في الجولة الخامسة في الدوري الإسباني على النحو التالي: أتلتيكو بيلباو تعادل بهدف لمثله مع إلتشي، فيما خسر أوساسونا بهدفين نظيفين من إسبانيول.

0: في أبرز لقاءات اليوم في الدوري الإسباني، كما أشرنا، ليفانتي مع برشلونة وريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد، ويلعب ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا، وسيلتا فيغو يتقابل مع ملاغا. أما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد عزز أرسنال صدارته بفوز رابع على التوالي خلال هذا الموسم، حققه على حساب مضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين، وعزز به موقعه ومعنوياته بوصفه المتصدر حتى الآن. نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس على النحو التالي: تشيلسي تعادل مع هال سيتي بهدفين لمثلهما، ليفربول تعادل سلبا مع فولهام، وإيفرتون أيضا سلبا تعادل مع توتنهام هوتسبير، فيما خسر أستون فيلا بهدفين مقابل هدف مع نوتنغهام فورست، وتعادل بهدفين لمثلهما بورنموث مع برينتفورد. مباراة قمة منتظرة اليوم في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، في أمان الله.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير للوطن، صباح الخير للمدن، للقرى، للمخيمات، صباح الخير لكل بيت بيفتح نوافذه على يوم جديد، ولكل قلب بيحمل أمل رغم التعب. صباح الخير للناس، للموظفين اللي في طريقهم لعملهم، للعامل اللي بدأ يومه قبل ما تشرق الشمس، لشرط المرور اللي بيوقف بالشارع حتى ينظم حركة الناس، لكل الأجهزة الأمنية اللي بتأدي واجبها وبتحمل مسؤوليتها. صباح الخير للمتعثر اللي بيحاول دايما يوقف من جديد رغم الوقعات ورغم الزلات ورغم التعثر اللي بيكون فيه، إلا أنه بيحاول دايما من أول وجديد. صباح الخير للمظلوم اللي ما زال ينتظر إنصافه.

صباح الخير لكل من يستيقظ اليوم وفي داخله أمنية، لكل أم تدعو لأبنائها، لكل أب بيسعى من أجل عيلته، لكل شاب بيبحث عن فرصة، ولكل إنسان يقول رغم كل شيء غدا يمكن يكون أجمل لهم.

مستمعينا من هون بنبدأ صباحنا من الناس وإلى الناس، بنفتح معكم نافذة جديدة على الوطن، نحكي حكاياتكم، نسمع أصواتكم، ونحاول إنه نوضع بين إيديكم صباح في كلمة طيبة وخبر صادق وأمل بيستحق إنه نتمسك فيه. يسعد صباحكم، صباح وطننا، وصباحكم خير، وصباح الخير لكل من معنا الآن أينما كنتم. أهلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصباحي.

0: مستمعينا على موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: قلت قلبي يا
0: حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر لعام 2026، الثاني من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 16 دقيقة بعد 8.

0: سبع على كل أصدقاء برنامجنا، على ناسنا وعائلتنا وأحبتنا وكل متابعينا ومستمعينا، كل اللي عم بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا. صباح الخير لكم، صباح الخير لليلى، لأميمة، لأم محمد، صباح الخير لعبد الله ربايعة، صباح الخير لمحمد، وبيقول سلام على قلوب لو تحدثنا عنها سكت الكلام عن الكلام. يسعد صباحك يا محمد، شكرا كثير. من بلدة ميفلون كمان عبد الله ربايعة، يسعد صباحك جنين، أهلنا بجنين، صباح الخير ل يسعد صباحكم، مش عارفة الاسم بصراحة. كمان هون يسعد صباحك من مدينة جنين قرية كفريت، صباح الورد. أبو أمجد صباح الخير لإلك. جواد العصا كمان يسعد صباحك، مستمع دائم لإلنا كمان.
1: لجلك لبيع الروح خدني بحنانك.
0: أهلنا من نابلس كمان يسعد صباحكم، حياكم الله.

أحمد الفواغرة أبو الأمير، الله يسعد صباحك. الشيخ علي عوض الله كمان متابع مستمع متابع لنا، يسعد صباحك. عبدالله ربايع تحية من بلدة ميثلون للإذاعة راديو بيت لحم 2000، شكرا كتير، يسعد صباحك. نحن كمان نحييكم.

حين يقولون إياك وصحبة من اعتاد الشكوى والانتقاد وتتبع أو تتبع العيوب ورؤية الجانب المظلم في كل شيء، فالصاحب يؤثر فيك، ومع الوقت قد تصبح طريقة تفكيرك شبيهة بمن حولك.

الأمثال العربية بالعامية بقول لك جاور السعيد تسعد، يعني لما بيكون صاحبك دائما بيشكي و24 ساعة، يعني ما في وراء إلا أنه وضعي زي العمى وأنا مش عارف إيش ومش عارف شو بدي أعمل، بيجيب لك إحباط، طاقة سلبية فعلا. يعني نحن مع الناس والله يعين الناس، ولكن وأما بنعمة ربك فحدث. ما فيش مصاري في صحة، والحمد لله على الصحة، لأنه المصاري بتروح وبتيجي. نعم صحيح، يمكن الناس تحكي وين المصاري وبدنا وبدنا وبدنا، الحمد لله على الصحة. أنت أول ما تصحى من النوم بتتنفس وبتشوف، بتتفرج، بتشوف الدنيا وأنت بصحتك، يعني بكل شيء، فهي نعمة من رب العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث.

سمعنا أحيانا الإنسان ما بينتبه إنه الكلام اللي بيسمعه كل يوم ممكن يترك أثر كتير كبير عليه. لما يكون صاح عندك صاحب أو صاحبة كل مرة أنت بتجلس معاه بيبدأ بالشكوى من الناس، من الشغل، من الظروف، من الحظ، من الحياة، مع الوقت ممكن تلاقي حالك أنت كمان صرت تنظر للأمور بنفس الطريقة رغم أنه ما عندك هاي المشاكل. المشكلة مش في الإنسان، في أنه الإنسان بيشكي، كلنا منتعب وكلنا بحاجة لحدا يسمعنا. الشكوى أحيانا الراحة، والصديق الحقيقي لازم يكون موجود وقت التعب. ولكن لما تتحول الشكوى إلى أسلوب حياة ويصبح كل حديث سلبي وكل مشكلة بدون حل، كل موقف دليل على أنه الدنيا سيئة، وهون ممكن أنه تنتقل الطاقة السلبية من شخص لشخص. والأخطر أنك ممكن تبدأ تشوف النعم أقل، أنه تبطل ترضى باللي الله أعطاك إياه وتفقد حماسك بدون ما تعرف السبب. ولكن في المقابل لازم نسأل، هل الحل أن نبعد عن هذا الصاحب؟ مش دايماً. يمكن صاحبك مش محتاج منك نصيحة، يمكن محتاج حدا يسمعه، يمكن وراء كثرة الشكوى تعب عن جد حقيقي أو ضغط كبير. لهيك الصداقة مش بس إن ننصح بعض وقت الفرح، الصداقة كمان إن نوقف جنب بعض وقت الضيق. ولكن الوقوف جنب الصاحب ما بيعني إنه نحمل كل المشاكل على أكتافنا، إنه ما تترك لنا أثر سلبي في حياتنا، إنه تضلك أنت يختصر البشر. يعني عم بيقول هون أبو هنود نختصر البشر، أكيد لا، يعني الجنة بلا الناس ما بتنداس، وصعب إنك تختصر البشر. ممكن إنه تسمعه، تطمنه، تحاول تساعده، في نفس الوقت تحكي له بلطف أنا معك، بس معك، بس خلينا كمان نفكر ممكن شو ممكن إنه نعمل، بدل ما نضل نشكي ونحكي. لأنه الصديق الحقيقي مش هو اللي بيشاركك الشكوى فقط، الصديق هو اللي بيساعدك تطلع من دائرة الشكوى إلى دائرة الحل. في النهاية كل واحد فينا لازم ينتبه، هل نحن نكون مصدر راحة لأصحابنا ولا ناخد منهم راحتهم من غير ما نشعر؟ فالكلمة بتأثر مستمعينا، والصحبة بتأثر، والمشاعر بتنتقل. واختاروا أصحابكم، لأنه الإنسان أحيانا لا يتغير بسبب نصيحة، بل يتغير بسبب الشخص اللي بيجلس معه كل يوم. مرات يعني بالأمثال بيقول لك الصاحب ساحب، يعني أنا صاحب منيح ومحترم وكذا، يعني بكون أنا كذلك الأمر. ولكن إذا صاحبت شخص يعني منافق سيء، يعني دائما بيشكي، دائما عنده شغلات يعني أنا ما بحب أكون فيها إلا ما أخذ منه هاي الصفات. لهيك لازم نختار أصحابنا صح، سواء للشاب أو للصبية.

عادل نعيم صباح الورد لإلك، بيقول صباح التفاؤل بالخير، يسعد صباحك، شكرا كتير. وكمان عبدالله ربايعة، يسعد صباحكم مع قرب حلول موسم الزيتون، شجر الزيتون. نعم يعني شوي عن جد يعني بيكون هلأ موسم الزيتون، كل عام وأنتم بألف خير. بالمناسبة الشهر الجاي رح يعني نعمل التوقيت الشتوي على ما أعتقد 24 عشرة توقيت الشتوي، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. ضايل شهر، نعم هيك الشهر بمر هيك من أيامنا ومن سنيننا ومن عمرنا، ولا بنحس كيف بيمرق الشهر ورا الباب.

0: إذا لمستمعينا خلينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائر. الله يسعد صباحك. حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم الأحد ويوم غد الاثنين إن شاء الله ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. اليوم درجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 3 درجات مئوية ويوم غد أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-20، جنين وطوباس 36-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخنونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصائر من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية. قمر بيضاء

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. فقراتنا متواصلة معكم للساعة 10، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعنا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 أول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف 10، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. سمعين مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. ممكن تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000، أيضا موجتنا العامة 106.3.

يا المعبر الكرامة اليوم الأحد من الساعة 7 الصبح حتى الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا، مع التذكير بأن إجراءات دخول وتسجيل المسافرين القادمين ستتم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. وتنوى هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 ظهرا فقط. نتمنى السلامة دائما للجميع.

مستمعينا، يمكن هذا أجمل كلام ممكن نحكيه. لو كان خيرا لكان، لو كان خيرا لدام، لو كان خيرا لأتى، لو كان خيرا لبقى، ولكنه لم يكن، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: علشان أقول
1: سمعينا في عمر معين بتبطل إنك تحاول إنك تنبهر بالناس اللي بيعرفوا اللي بيعرفوك طبعا بيحكوا حلو بتبلش تنتبه لشغلات تانية تماما. مين بيوفي بكلمته؟ مين بيجي بالوقت اللي حكى انه ممكن يجي فيه؟ مين اذا غلط بيحكي انا غلطت بلا لف ولا دوران؟ مين بيضل نفس الشخص ما بيتغير من اول ما بتعرفه؟ لانه لما نعرف الشخص بالبدايات مش زي النهايات، يعني بالبداية بيكون منبهر شوي شوي، فبصير مش بس انه يبعد عنك، بصير يعمل لك مشاكل سواء كان محتاجك او لا. مع الوقت بتصير الأشياء اللي كانت تبين عادية هي أكثر أشياء بتلفت نظرك. لأنه النضج ما بيغير بس شو بدك من الناس، بيغير شو صار يلفت قلبك فيهم معه.

دائما بيحكوا الدنيا دوارة، يعني يوم إلك ويوم عليك، يعني أنت بتظلم حد بيجي حد، يعني الدنيا بتلف وبيجي حدا تاني، مش شرط إنه اللي أنت ظلمته إنه يظلمك. تدور الدنيا تدور ثم تعود، وتقف عندك لتفعل بك ما فعلته بغيرك. تذكر ذلك جيدا يا من تؤلم غيرك وتمضي كأنك لم تفعل شيئا.

0: ومن 28 الشهر
1: مه.
0: ومش داخل
1: مش شغال
0: الرئاسي هذا المركزي
1: اها
0: وضلينا قاعدين نستنى لما اجى التليفون.
1: يلا الحمد لله على سلامته.
0: الحمد لله على سلامته ويا محلى بجامته.
1: ايوه تفضلي يا امي.
0: بدي احكي هلا بقول لك قال العبد الله واحنا لغير الله ما نركع.
1: والله
0: مضبوط كلنا
1: صحيح.
0: أما اليوم نركع على الحكام ونركع على الظلام ونرفع نركع على قليلين الدين ونركع على ما عندهم مش ضمير للي باعوا بلادهم وباعوا وطنهم وباعوا البلد وباعوا كل شيء. نركع على كل حدا عادي ما أحلانا على ركبة ونص بنقعد. ف مش عارفة قسما بالله
1: إلا من رحم ربي طبعا
0: والله العظيم. ما إلا تلاقي
1: يعني
0: مش مستحيل.
1: أكيد
0: لا. فهلأ اللي بيقوله الواحد إنه هلأ إحنا صرنا عايشين في عصر الغاب. قسما بالله بتشوفي كل إشي كأنه مشقلب. مش هاد الدنيا اللي كنا عايشين فيها. مش هدول اللي كنا الناس نعرفهم.
1: صحيح.
0: مش هدول البشر اللي كانوا جيراننا ولا اللي كانوا أهلنا ولا اللي كانوا حبايبنا. يا أختي ليش هيك الدنيا صارت؟ يعني الواحد على ألا إشي ببيع على 10 شيكل بتقتلوا على صفة سيارة بتدبحوا على حديث نسوان بتنتفوا وبعدين العشائر تبعين العشائر هدول والوجهاء والله السنة اشتغلوا شغل
1: صحيح.
0: كيفوا
1: نعم.
0: يعني غنيوا لعشرين سنة لقدام لأنه البلد هيك بدها طواش وهقبض يعني اللي بيروح معاهم بيحملوه بالسيارة اللي بيطعموه ايش بلوها اللي بيمدوا صفرهم كله قابض. طب ليش احنا هيك؟ ليش؟ والله العظيم بعرف ناس اجوا من برا كانوا عايشين في امريكا يعني جيراني ما صدقوا هو نروحوا بقول لهم يعني مش مفكرين تعودوا ترجعوا. قال لا لا لا لا, لا. خليها لأهل هالبلاد بطلنا احنا بطلت تلبق لنا لانه الناس يعني ما بعرف مستوى الجريمة كيف صار مستوى الوعي كيف صار دين ما في شيء أخلاق ما في شيء مش عارفة يعني
1: الوعظ الديني بالفعل يعني لما يبعدوا عن الدين كل الأديان
0: يعني اليوم
1: احنا بنحكي
0: وأنا عم بحرك
1: بيختلف الوضع
0: عم بحرك على التيك توك لقيت مناشدة من أم طارق النتشي يا سيادة الرئيس
1: شفته
0: بالضبط. يعني مش عارفة يعني ام لما عمرها تكون 80 سنة قاعدة بتترجى
1: نعم.
0: على ايش
1: عشان
0: يعني هلأ كان يعني كان خير وعامم وطامم للكل. انا الحمد لله ما شفتش اشي لانه يعني الحمد لله انه ستر بيوت علمنا طلاب
1: نعم.
0: دفع للحكومة ساعدهم بالرواتب
1: نعم.
0: بس يميلوا على طارق النشي.
1: بقولك لما بتوقع البقرة بتكتر سكاكينها نعم.
0: طب ليش طب ما هو هذا إنسان
1: لأنه فيش انتماء فيش وفاء
0: والله
1: ما في
0: يعني حتى الوفاء اللي كانت الناس تقول زمان ودم الشهداء وشرف الثورة حتى هدول بعتوهم يا الله. والله العظيم إنه إحنا شهدائنا قاعدين ببكوا تحت الأرض
1: نعم.
0: لأنه من الوساخة اللي وصل فيها بلدنا بعد ما هم استشهدوا وماتوا عشان فلسطين تحيا وتعيش. بس للأسف إنه المصاب جلل في بلدنا إنه بطل عنا أخلاق بطل عنا دين كل إشي بنباع كل إشي
1: كل
0: الأرض ببيعوها
1: كل واحد بيركض وراء مصلحته أميمة يعني
0: والله
1: عندي مصلحة معك أنا يعني بمسكك ما عندي
0: والله
1: مصلحة
0: والله كنا حلوين ما أحلانا بالانتفاضة الأولانية بس تقولي مدد بس تقولي شهيد بس تقولي فزعة تلاقي كل البلد الصغير قبل الكبير يركض
1: يعني
0: لما يشوفوا العوزة يصلحوها.
1: انت جبتي سيرة طارق النتشة نحن بنتمنى له أول إشي الشفاء العاجل يعني الله يشفيه وإن شاء الله يخرج من هاي الوعكة الصحية بسلام والله يطمن أمه عليه يعني طبعا قلب أمه يعني الأم شو ما كانت ابنها
0: يعني بالدين اللي قتل 99 واحد وربنا غفر له وسامح 99 قال له اقتل اللي ضايل المية عشان اغفر لك واسامحك.
1: نعم.
0: طب هو يعني انسان وطني ما حملش برودة، ما حملش مسدس، بس ساعد البلد، نهض البلد، عمل للبلد.
1: صحيح.
0: صرف على بيوت، طعمه جوعان، طعمه يتيم. ليش
1: الكل
0: ليش
1: بيشهد له؟ يعني الكل بيشهد له بصراحة.
0: يعني مبارح كانوا حاطين كمان حدا متجوز من النقب وحكى قصته، انه يعني بالرغم من انه طارق النتشي هلأ بالسجن، أبا إلا إنه ينقط ابنه وبعت له مغلف فيه فلوس هذا نقوط لابنه.
1: يا الله.
0: دلالة على إنه يعني إنسان نزيه، إنسان شريف.
1: دلالة على إنه يا أميمة إنسان، بس إنسان، لأنه في وقت إنه تغير
0: حتى الشرف بعتونا إياه، حتى الضمير بعتونا إياه، والله ما ضل لنا إشي. كنا نقول زمان ضل لنا شوية كرامة، حتى الكرامة أخذتوها منا. بكفي بكفي يا بلد، عن جد بكفي يا
1: الله يفرجها،
0: بكفي يا كبار، كل شروشكم بينت وكل عوراتكم بينت عن جد، وساءت وجوهكم.
1: الله يفرجها ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا، اهلا بك، يعطيك العافيه. دن مستمعينا، لما نحكي انه الناس تغيرت ولا احنا اللي تغيرنا، كثير بنسمع جمله الناس تغيرت وما عاد الزمن مثل زمان، بس السؤال العن جد والحقيقي، هل الناس فعلا تغيرت ولا الحياة هي اللي تغيرت والظروف هي اللي تغيرت أو غيرت فينا أشياء كتير؟ زمان كانت العلاقات أبسط، الناس تسأل عن بعضها أكثر، الجيرة إلها معنى، والصاحب كان يعرف أخبار صاحبه من غير ما يحتاج يشوفه على شاشة. اليوم صرنا نعيش بسرعة، كل واحد عنده همومه وضغوطه، وأحيانا أقرب الناس لإلنا ما منعرف شو مخبي بقلوبهم. وصلنا لفاصل إعلاني مستمعينا، بعد هيك نشرة موجزة ورح نرجع لنحكي عن الحملة التنازل لله مع الزميل الصحفي علاء الرماوي، ونتعرف أكثر وين وصلت هاي الحملة. إذن مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، خليكم معنا، راجعيننا.

0: بأسلوب.
1: في معنا مشاركة، صباح الخير.
2: أكيد يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك يا أميمة.
2: يعطيكم العافية.
1: وين هالغيبة؟ صباح الخير.
2: بقول له صالح، بقول له تليفوني دفعت فاتورته.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قتل 3 أشخاص فجر اليوم حرقاً إثر اندلاع حريق داخل مركبة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جيت وباقة الغربية في منطقة المثلث داخل الأراضي المحتلة عام 48. وأفادت مصادر محلية بأنه عثر على جثامين الأشخاص 3 داخل المقعد الخلفي للمركبة والتي احترقت بالكامل. وبمقتل هؤلاء الرجال 3 ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار كان وسيلة القتل في غالبية الجرائم، فيما تتواصل الاتهامات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 مواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين وعددا من بلدات وقرى المحافظة تخللها مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس منزل الصحفي علي سمودي في مدينة جنين واعتدت على نجله وطالبت العائلة بتسليمه خلال ساعة، علما أن الصحفي سمودي اعتقل سابقا لدى الاحتلال مدة سنة في الاعتقال الإداري وخرج في شهر نيسان الماضي بحالة صحية سيئة. أصيبت فتاة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في وقت تواصلت فيه خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض يوم أمس، من بينها رفات 8 شهداء في منطقتي الزيتون واليرموك في مدينة غزة و5 شهداء من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى. وارتفع إلى 650 عدد الجثامين التي جرى انتشالها منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام. وفي سياق آخر أعلنت هيئة المعابر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم اليوم بحجة الأعياد اليهودية. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال نشرت آلافا من عناصرها في مختلف المدن والمناطق في إطار رفع درجة التأهب التي بدأت عشية الأعياد اليهودية. وتترافق الاستعدادات الأمنية لهذا العام مع رفع التنسيق الميداني لمواجهة أي تصعيد محتمل، لا سيما عقب التطورات الميدانية في الشمال والتفجيرات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر. وتضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حساباتها احتمالات الدخول في مواجهة أوسع مع حزب الله أو طهران بالتوازي مع التدابير الاحترازية المتخذة سنويا لمنع وقوع هجمات خلال هذه الفترة الحساسة. وفي هذا الإطار رفع سلاح الجو الإسرائيلي مستوى الجاهزية في منظومات الدفاع الجوي إلى جانب منظومات الهجوم على خلفية احتمال إطلاق صواريخ من إيران. وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو من خلال عمليات ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي بصورة منفردة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله. الله يسعد صباحكم. بنصب على أدهم الخطيب، عم بصب علينا صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل بإذن الله. صباح الخير لأغلى الناس، شكرا كثير لإلك يا أدهم. وبنصب على كل متابعينا اللي بيبعتوا مسجات عبر الواتساب لراديو بيت لحم 2000. مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: أهلا بكم متابعينا. في وقت أثقلت فيه الديون كاهلة كثير من الناس، وأصبح الشيك المرتجع بالنسبة لبعض مصدر خوف وقلق، جاءت مبادرة إنسانية تحمل رسالة واضحة: تنازل لله. مبادرة تحولت من فكرة إلى فعل حقيقي، وساهمت في مساعدة أشخاص عليهم ديون وشيكات، والعمل على شطب مبالغ مستحقة عنهم حتى لا يبقوا مهددين بأوامر الحبس بسبب هذه الديون. واليوم وصلت قيمة المبالغ التي شملتها المسامحة إلى يعني ما بعرف 45 مليون أو أكثر، رح نتعرف أكثر، في مبادرة تستحق التوقف عندها، ليس فقط بحجم الأرقام وإنما بحجم الأثر الإنساني الذي تركه أو تركته في حياة أصحابها. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الزميل الصحفي علاء الرماوي، صاحب هذه المبادرة والقائم عليها، لنتحدث معه عن تنازل لله. كيف بدأت؟ أين وصلت؟ ما الذي يمكن أن تقدمه للمجتمع؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا. الحمد لله احنا وصلنا ل 52 مليون صبيحة هذا اليوم.
0: نعم.
1: منذ صبيحة هذا اليوم منذ صلاة الفجر حتى الساعة تقريبا احنا على أبواب 2 مليون شيكل. تاجر من كفر سنت قبل قليل برسالة 450 ألف شيكل من الديون في دفاتر وشيكات وسبيلات يتنازل فيها لله.
0: نعم.
1: بقول لك احنا الحمد لله طيلة السنوات الماضية كانت إدارتنا ممتازة وما زالت، لكن احنا الآن ننظر لحالة الاحتياج ونحاول أن نساعد بعض بقصعنا إلى ذلك سبيلا.
0: نعم.
1: هاي المبادرة بدأت من احتياج معلمة ثم انتقلت إلى حالة كبيرة من التفاعل. اليوم احنا نشوف القضية مش تجار كبار، القضية ناس تسامح ناس، عائلات تسامح عائلات، طبيق يسامح طبيق، أسرة فيما بينها تسامح، زوجة بتسامح زوجها، عشرات القصص من الزوجات تسامح زوجها. كل زوج أخذ ذهبي في ظل الوضع الصعب وهو محرج مني، لكن أنا بسامحه لله وتنازل فيه لله.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: إحنا اليوم وجدنا حالة من جبر الخواطر وصلت كل المستويات في المجتمع، وهذا الذي يعطي جمال للموضوع في قصة التنازل لله.
0: نعم. يعني أستاذ علاء، لما بنحكي 52 مليون يعني عدد مش سهل أبدا، رقم كتير كبير، كيف وصلتم لهذا الرقم؟ وكيف يعني شو اللي دفعك كمان لإطلاق هاي المبادرة؟
1: زي ما قلت أنت من البداية، إحنا أولاد البلد ونشعر بحادثة يعني وضع الأزمات في البلد والاحتياجات المركبة في داخل البلد، وأنت بتسمعي همس الناس بوجع، وبناء على ذلك هذا الدفع جعلنا نطلق الشرارة، لكن الخير عظيم في شعبنا والعطاء عظيم في شعبنا وجبر الخواطر ثقافة موجودة في شعبنا، هذا شعب عظيم. وبناء على ذلك كيف وصلنا 52 مليون؟ الذي وصل ب 52 مليون هي عطاء الناس وتسامح الناس وجمال الناس. عشان هيك دعوتنا أن نبدأ جميعا بالمبادرة. يعني أنا ممكن ما يكون معي مال وتكون انت جاري وانا بيني وبينك حزازية على شطر الدرج، ممكن شوي ننزل شوي ونتعامل باخلاقياتنا والمثل ونساعد بعض حتى بمستوى شطر الدرج. انا سواق التاكسي وطالع بالتاكسي وعندي حجة راكبة التاكسي معي وبدها تنزل في مكان بعيد شوي، جبرا للخاطر اعملها. انا عليك دين وانت الك علي دين، مش شرط اني اتنازل عنه، أخفف من وطأة المطالبة وشكل المطالبة، أن نطلب بما يجبر خاطر الناس. إحنا اليوم شعب مش إلا شعبنا، يعني أنا وياكي وزميلنا وأخونا واللي وراء في الإنتاج واللي بروديوسر بيشتغل معاكي، العلاقة الضابطة بيني وبينكي جبر الخاطر.
0: نعم.
1: أنت تجبري خاطري وأنا أجبر خاطري.
0: صحيح.
1: لأنه احنا اليوم الشعب الفلسطيني ما ضللنا الا الانسان،
0: يعني عم نحكي ان احنا يعني كلمه ولو كلمه هي بتجبر خاطر كمان.
1: صحيح، كلمه ممكن تهد وكلمه ممكن ترفع. احنا اليوم امام عظمي، وانا برايي هذا الجمال يجب ان نواصله في كل المساحات وكل الاتجاهات، لانه اذا صنعنا صنعنا جبر الخواطر بين الناس بصير الامكان ان تمشي الحياه ممكن. لأنه اليوم إذا إحنا بدنا نظل في دائرة شد الأعصاب وأن لا نتعامل بقواعد المثل والأخلاق. إحنا نخلق مجتمع متوحش، وهذا المجتمع لا يمكن أن يألف بعضه، وبناء على ذلك لا يمكن أن نعيش مع بعض. إحنا اليوم دعوتنا هذا الشعب العظيم وهذا الدعوة الشعب الجميل أن يواصل في جبر الخواطر على كل المساحات.
0: نعم أستاذ علاء، مين الفئات اللي بيستهدفها أو بتستهدفها المبادرة؟ وهل كل شخص عليه شيكات وديون بيقدر أنه يستفيد منها؟ هل أصحاب الديون هم اللي بيتواصلوا معكم، أم أنكم أنتوا يعني بتبحثوا عن الحالات المحتاجة؟
1: لا، نحن لا نبحث وما عنداش قدرة، وأنا هذه مبادرة شخصية ما عنديش طاقم.
0: نعم،
1: والقضية تتعلق الآن بدعمنا لأصحاب الحقوق. أنتوا أصحاب الحقوق، فتشوا في دفاتركم عن الناس اللي وضعها صعب.
0: نعم،
1: لا المصابة ولا اللي معها ومتهربة، الناس المحتاجة وسمحها لوجه الله، هاي القضية فقط.
0: نعم،
1: يعني أنت روح دور أنت، وإذا أنت بتحب تذكر ما بينك وبين الله خليها بينك وبين الله، وإذا بتحب أنه تخلق أثر، يعني مثلا في محافظة بيت لحم بدنا حدا هيك 10-20-30 واحد يبادروا مبادرة قوية، لأنه يعني حتى الساعة محافظة بيت لحم أقل محافظات تفاعل في الحملة.
0: نعم،
1: وإحنا بدنا حدا هيك يعلق الجرس، صحفيين وأصدقاء وحتى مواطن عادي، بلديات، شخصية، شيخ مسجد، رئيس بلدية، أن يقوم هو بتعليق الجرس وأن يبدأ. وبدنا 20 اليوم نسمع أرقام جيدة من بيت لحم أن تبدأ في هذا الموضوع. مخيم الديش مشكور بدأ في عدة حالات جميلة، التعامل بدأوا في أكم من حالة جيدة ورائعة، في أن بعض المبادرات، لكن حتى الساعة بيت لحم نحتاج همتها في هذا الموضوع.
0: يعني لهيك نحن يعني بادرنا أنه نعمل هذا اللقاء، لعل وعسى أنه يكون في أذان صاغية. الهدف مش بس شطب الدين أستاذ علاء، وإنما أيضا حماية الإنسان من الوصول لأوامر الحبس، وفي أوامر حبس كثير كبيرة يعني للمتعثرين. احكي لنا عن هذا الجانب وأهميته.
1: يعني إحنا بنقول للإخوة والأخوات إن ثلاث طرق للمساعدة. الطريقة الأولى ممكن أن تتنازل لله، والطريقة الثانية ممكن نتوقف أمر الحبس لتسوية مالية معقولة، والشغلة الثالثة ممكن أأجل المطالبة لفترة إذا أنا بشعر أنه الإقبالي في وضع صعب. إحنا هاي ثلاث خطوات ممكن نكون فيها. أنا تواصل معي أحد المسوقين أو المسؤولين في تسويق في شركة كبيرة في بيت لحم، وقال لي امبارح أو أول امبارح أنه في مراجعات لكافة الديون وإن شاء الله سيكون رقم جيد. أنا عبركم بذكر هذه الشركة أنه بدنا خبر عاجل.
0: نعم،
1: بدنا همتكم يعني. بناء على ذلك إحنا اليوم أمام دعوة للجميع على كافة المستويات، الشخص والمؤسسة والشركة والهيئة، بدنا همتكم، لأنه اليوم عبادة جبر الخواطر في هذه الظروف يتوازي العبادات الكبيرة، لأنه أنت اليوم اللي تجبر خاطره بعرف يعيش في بيت،
0: صحيح،
1: بعرف يتعامل مع مرته، بعرف يتعامل مع بنته. حيث ما وجدت في الدين هو قهر للرجال،
0: صحيح،
1: وحصل الأعصاب وتوتير للبيت وحزن عند النساء وحالة من الإقلاق في داخل البيت، أولاده اللي مدون بنمش بوكلوش بشربوش، الوضع صعب. مشان هيك نجبر الخواطر ما استطعنا إلى ذلك السبيل.
0: نعم، أكيد مرت عليكم يعني قصص إنسانية صعبة أستاذ علاء، هل في قصة يعني بقيت عالقة بذاكرتك وبتختصر معنى تنازل لله؟
1: القصص يعني أنا لو يعني أفتح لك الانبوكس عندي وتقرأي القصص سيوجع القلب، لكن أنا بدي أعطيك القصة الأجمل في عملية المسامحة.
0: نعم،
1: وأختصرها بكلمات يعني مش أطول عليك، لكن تخيلي عجوز رائعة وجميلة مرتبة كانت تخبي أسوارة ويوم زنكتها زي ما بيقول من الحجات بعد كبرتها العمر، جارتها نجح لها ولد وجاب معدل منيح. راحت الحجة دينتها، راحت باعت سوارة ودينتها دين ثمن سوارة. كل شاب على أنا لما شفت البوستات وشفت الفيديو تبعك اتأثرت. أنا رايح أبلغ جارتي بمسامحتي بالمبلغ لأني عارف إنه وضعها صعب.
0: كل احترام.
1: يا الله ما
0: فعلا
1: أجمل
0: عن جد
1: الميات الحجات.
0: ما أجمل يعني بالفعل.
1: أخ كان بوفر لثمن العملية. الأستاذ علاء أنا كنت جمعت ربع المبلغ في لدين على واحد، وأنا لزيت عليه، كنت يغلمي عمليتي مشان الله بسوى عملية، بس أنا بعرف رغم أني لزيت عليه الزلمة مش قادر. بكل لكن أنا بدي أسامحه، وبلغوا أني مسامحة، وأنا بلغت الرجل أني مسامحه. يا الله شو بكى، قال والله أستاذ علي أنا مش قادر أعطيه مش لعني أنا، لكن الله يدعو خاطر.
0: نعم.
1: يعني هاي معاني عظيمة اللي محتاج نسامح الله.
0: يعني هاي المبادرة خلتنا نحكي لسه الدنيا بخير ولسه الناس بخير ولسه في ناس كتير قلوبها على بعض، وإن شاء الله تضل هالدنيا بخير. يعني خبرنا أكثر أستاذ علاء، وين وصلت الحملة لليوم، وهل في سقف معين إنه سقفينه للمبادرة، أم إنها مستمرة طالما في ناس بحاجة للمساعدة؟
1: أنا بدي أختصر في الإجابة لأنه في مقابلة أخرى على إذاعة
0: نعم.
1: ثانية.
0: نعم.
1: بدي أقول إنه هاي الحملة مستمرة ما دام الناس تسامح.
0: نعم. نعم.
1: وإحنا بنقول للناس توسعوا، القضية يمكن أن تطلق على ضفافها مسامحات كبيرة في القرى، وأن تكون العنوان مختلف: سامح لله، تنازل لله، أعفو لله. أنتوا اليوم المجتمع عليه أن يقوم بذلك، وهذا الموضوع يتعلق بعمل الخير.
0: لضيق الوقت عند حضرتك أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا للزميل الصحفي علاء الرماوي صاحب مبادرة تنازل لله على هاي الفكرة اللي بتحمل قبل أي شيء رسالة إنسانية واجتماعية. يعني الأرقام ليست مجرد أرقام، وإنما وراء كل مبلغ قصة إنسان وأسرة وقلق وربما فرصة جديدة للبدء من جديد. شكرا، يسعد صباحك.

لما نحكي 52 مليون شيكل تم المسامحة فيهم، عن جد هاي رسالة بتوصل إنه بأنه التكافل لا يزال موجود، وأنه التنازل عن الحق أحيانا قد يكون أعظم مساعدة يمكن أنه نقدمها لإنسان بمر بظرف صعب. عن جد لسه الدنيا بخير، ولسه الناس بخير، ولسه في يعني رحمة عند الإنسان. الله يسعد صباحكم، وشكرا كتير لهي المبادرة الرائعة.

0: إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال التركل إلى أبرز إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز مع بالتعاون مع وزارة الصحة في محافظة الخليل بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي وبإسناد من المؤسسة الأمنية، تم ضبط معمل غير قانوني لتصنيع أدوية التنحيف، حيث تم ضبط كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية وماكن التصنيع، إضافة إلى عبوات فارغة وكبسولات كانت موجودة داخل المعمل. تم التحفظ على هذه المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، من العلاقات العامة والإعلام النقيب نضال الترك، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.

خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأحد. إذن العيادات العامة، طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، عيادة الأسنان، التأمين مقابل ساحة المهد، وصحة البيئة مقابل ساحة المهد، الأشعة، الموموغرام، فحص الثدي، خدمة اجتماعية، علاج وظيفي، المختبر، الصيدلية. أيضا قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم أطفال لعمر شهرين، 4 أشهر، 6 أشهر. أما عن العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة بيت صحور، عيادة زعترة، عيادة تقوع، عيادة بيت فجار، مراجعي مراح رباح، التوجه لعيادة بيت فجار، عيادة المعصرة، مراجعي جورت الشمعة، مراح معلة، أم سلمونة، المنشية، خلة الحداد، واد النيس، التوجه لعيادة المعصرة، عيادة حسان، عيادة نحالين، عيادة الخضر، عيادة بيت جالة، مراجعي الولجة، التوجه إلى عيادة بيت جالة، عيادة الرشايدة، عيادة كيسان. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة دار صلاح، عيادة الشواورة، عيادة حرملة. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع.

سمعين يقول جلال أبو مويس: تذكر مبادئ الحياة الستة، ادفع نفسك إلى الأمام عندما يشكك بك الجميع، انهض كلما سقط، عاهد نفسك ألا تستسلم أبدا، اثبت صحة موقفك، كن فخورا بنفسك، ولا تقلل أبدا من قوة الدعاء، فقد يفتح بالدعاء باب لم تستطع القوة وحدها فتحه.

سمعينا نائب أردني يتضامن مع رجل أعمال فلسطيني موقوف. إذن أعرب النائب الأردني محمد الظهراوي عن تضامنه مع رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة الموقوف لدى النيابة الفلسطينية داعيا له بالفرج، ومشيرا إلى اتصال جمعهما قبل أيام ووقف خلاله النتشة إلى جانبه، طبعا جانب النائب، ووسى بوفاة شقيقه. قال الظهراوي: دعواتكم لأخي وصديقي طارق النتشة بالفرج، مضيفا: تحدث معي قبل أيام ورغم ظرفك الصعب وقفت إلى جانبي ووسيتني بوفاة أخي وقلت لي كلمة ما زلت أذكرها: تقدير الله أفضل. وتابع النائب الأردني: وأنا اليوم أعي تماما أن كلمتك كانت في مكانها، فمهما اشتد الهم لابد أن يأتي الفرج، ويكفيك محبة ناسك وأهلك ووقفتهم إلى جانبك، ستزول أسباب الهم وسيرحل الهم بإذن الله. أضاف الظهراوي: ومن حملني سلاما فله مني كل المحبة والتقدير، وسلامات لأبو أحمد، ونسأل الله أن يزول همك وترجع نبض الفقراء في زمن محاربة الشرفاء.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. الله يصبحكم بالخير. مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. حبيبي بدعم الغزل.

0: عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم.
2: يسعد صباحك
1: وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية. مريم، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لها اليوم، تفضلي.
2: إذا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أيلول لعام 2026، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.01، أما سعر البيع يصرف ب 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.24، أما سعر البيع يصرف ب 4.35. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.49، أما سعر البيع يصرف ب 3.55. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,348 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر بنك فلسطين فبلغ دولار 1.64. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم.
1: نعم مريم أبو عكر من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.

مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. بنصب على كل السائقين أينما تواجدتم طريق السلامة لإلكم. ديروا بالكم على الطرقات. يعني أنتوا لما الواحد بيطلع بسيارته بيكون حامل معاه طبعا أرواح، فهي أمانات نتمنى أنها توصل بالسلامة إن شاء الله. فانتبهوا كتير مني على الطرقات، نحاول أنه نعطيكم الطرق السالكة والطرق المغلقة حتى تتجنبوا هذه الطرق المغلقة وتكونوا على دراية بهذه المواضيع. إذن نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، النبيلياس مغلق، جماعين سالك، زعتر سالك، قراوة سالك، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، عورت أزمة للخارج، عنبتة سالك للداخل، للخارج مغلق، المربعة سالك، دير شرف سالك.

سالك بورين سالك حاج 17 سالك برقة سالك بزاريا سالك بيت فوريك تفتيش للخارج تياسير سالك عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلوادية برود تفتيش، إشارات عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، عبود تفتيش للخارج، المهلل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا سالك، جبع سالك، دوار الرام سالك، حزمة سالك، عناتة سالك، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، الطيب سالك، المعرجات سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة، حاجز الجيب سالك. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة.

حاجز الكونتينر كثافة سير بالاتجاهين، عشغ راب سالك، لعبدية سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، جسر حلحول تفتيش، دوار تقوع سالك، زيف سالك، الفحص سالك، دورة مغلق، الفوار مغلق، سعير سالك، النبيون سالك، فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلق. إذن كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. طريق السلامة دائما لكم أينما تواجدتم. السعد صباحكم.

0: سمعينا المثل الشعبي القديم بقول لك على قد لحافك مد رجليك. هذا المثل القديم لكن اليوم يمكن يكون من أكثر الأمثال اللي بنحتاج نحكي فيها أو نحكي عنها أو نسمعها أو نتذكرها أو يذكرونا فيها، لأنه كل العالم تقريبا بتعيش مع سؤال كيف أوفر وأعيش بكرامة وسط غلاء الأسعار وكثرة المصاريف. زمان كان الواحد يشتري على قد قدرته، أما اليوم صار في ضغط كتير كبير، بدنا بيت وسيارة وتعليم ومصاريف يومية وأحيانا كماليات صارت تقدم لنا وكأنها ضروريات. والسؤال، هل المشكلة إنه الناس ما عادت تعرف تدبر حالها ولا إنه الحياة فعلا صارت أصعب؟ في ناس راتبها بينتهي قبل الشهر، في ناس بتستدين عشان تسد حاجة أساسية، وفي ناس بتضطر تحرم حالها من أشياء كتيرة حتى تقدر إنها توفر لأبنائها. بالمقابل صار في عالم استهلاك كبير، إعلانات، عروض، تقسيط، مظاهر اجتماعية تخلي الناس أحيانا يصرف فوق قدرته حتى ما يشعر إنه أقل من غيره. وهون منرجع للمثل، على قد لحافك مد رجليك. المثل مش معناه إنه الإنسان يرضى بالفقر أو يتوقف عن الطموح، لا أبدا، معناه إنك تعرف إمكانياتك وتعيش بوعي وما تخلي المظاهر والضغط الاجتماعية يدفعوك إلى ديون وهموم أنت بغنى عنها. ولكن في سؤال أهم، هل كل شخص قادر فعلا يمد رجليه على قد لحافه في ظل ارتفاع تكاليف الحياة؟ هذا الموضوع مستمعينا كتير كبير بصراحة.
1: ويا نايم في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع
0: عيني. يعني للأسف حكينا هالموضوع في نهاية اللقاء، ولكننا حابين نسمع آراءكم ونسمع تعليقات المتابعين اللي بيتابعونا وبيرافقونا. يسعد صباحهم أينما تواجدوا، شكرا كثير لمتابعتكم. وصلنا لنهاية برنامجنا، هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. بدي أشكر كل محافظاتنا، كل أهلنا، كل أحبتنا اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا واللي حاولوا يتواصلوا معنا وما قدروا أنهم يتواصلوا. شكرا كثير لكم. صباح الخير لك ليلى، صباح الخير لأدهم الخطيب، بصبح على الجميع، كمان رائد عم بصبح على ليلى وبصبح على الجميع. يسعد صباحك، شكرا كثير. رح منجدد لقانا فيكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر محلية أن نحو 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. وكانت جماعات منضوية في إطار ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة بداخله بحجة الاحتفال بما يسمى عيد رأس السنة العبرية. زميلة صحفية أريج حكروش من القدس متحدثة عن اقتحام الأقصى.
2: 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الساعة الأولى من صبيحة هذا اليوم مع دعوات مكثفة من الجماعات الاستيطانية، نتحدث عن جماعات الهيكل وأيضا الأحزاب الاستيطانية التي سارعت خلال الأسابيع الأخيرة وخلال الأسبوع الأخير إلى دعوات مكثفة جدا للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. طبعا ذلك يصادف رأس السنة العبرية أو ما يعرف برأس السنة، وأيضا نتحدث عن عدد من الأعياد المتتالية خلال شهر سبتمبر الجاري، لذلك يتوقع أن يكون هناك دعوات مكثفة خلال هذه الفترة خلال الأسبوعين القادمين إلى نهاية هذه الأعياد.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودهمت منطقة شارع الصف واعتقلت الطفلين ماجد ماهر عبد الفتاح 15 عاما وأحمد محمود شوكة 14 عاما بعد مداهمة منزليهما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 مواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين وعددا من البلدات والقرى في المحافظة تخللها مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية. وكانت قوات الاحتلال دهمت مساء أمس منزل الصحفي علي سمودي في جنين واعتدت على نجله بالضرب وطالبت العائلة بتسليمه خلال ساعة، علما أن الصحفي سمودي اعتقل سابقا لدى الاحتلال لمدة عام في الاعتقال الإداري وخرج في شهر نيسان الماضي بحالة صحية سيئة. قتل 3 أشخاص فجر اليوم إثر اندلاع حريق داخل مركبة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت وباقة الغربية في منطقة المثلث بالداخل المحتل. وأفادت مصادر محلية بأنه عثر على جثامين الرجال الثلاثة داخل المقعد الخلفي للمركبة والتي احترقت بالكامل. وبمقتل الرجال الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار كان وسيلة القتل في غالبية الجرائم، فيما تتواصل الاتهامات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين. تفيد مصادر صحفية في هذه الأثناء بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وكانت فتاة أصيبت بنيران جيش الاحتلال صباح اليوم في بيت لاهية شمالية قطاع غزة في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق آخر أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم اليوم بحجة الأعياد اليهودية. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز، وأضافت أن حالة طاقم السفينة وتقييم الأضرار والتأثير البيئي لم تعرف بعد. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز كما أفادت بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية اليوم في مضيق هرمز في ظل مواجهات بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. وتتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم غد الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج. أعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف قالت إنه أطلق من قبل الحوثيين في اليمن على محافظة طوال بمنطقة جازان. وأعلن الحوثيون الليلة الماضية استهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في منطقة شرورة السعودية، كما ذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السعودية وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، ووجهت أصابع الاتهام لجهات في العراق. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

يا جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيب العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك يا

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان في قصف نفذته طائرة إسرائيلية صباح اليوم قرب مفترق كيرفور في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وقالت زميلة الصحفية نور خالد من قطاع غزة إن مواطنين ارتقيا، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة قرب كيرفور في حي تل الهوى جنوب قطاع غزة، في وقت شهد ذروة لحركة المواطنين في تلك المنطقة صباح هذا اليوم. تزامن ذلك مع إصابة فتاة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، مع تواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بالقرب من مفترق كيرفور في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع شهيدين و13 إصابة في هذه المركبة وما يجاورها من المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة هي منطقة سكنية ومكتظة بالسكان والعديد من النازحين والمقيمين في تلك المنطقة. والاحتلال الإسرائيلي قام بهذا الاستهداف في ذروة الأوقات، أوقات الحركة والعمل وحركة المواصلات في تلك المنطقة، وقام بهذا الاستهداف دون أي إخلاء أو إنذار للمواطنين المتواجدين في تلك المنطقة.
1: اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر محلية أن نحو 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. وكانت جماعات منضوية في إطار ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة داخله بحجة الاحتفال بما يسمى عيد رأس السنة العبرية. زميلة صحفية أريج حكروش من القدس متحدثة عن اقتحام الأقصى.
3: 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الساعة الأولى من صبيحة هذا اليوم مع دعوات مكثفة من الجماعات الاستيطانية، نتحدث عن جماعات الهيكل وأيضا الأحزاب الاستيطانية التي سارعت خلال الأسابيع الأخيرة وخلال الأسبوع الأخير إلى دعوات مكثفة جدا للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. طبعا ذلك يصادف رأس السنة العبرية أو ما يعرف برأس السنة، وأيضا نتحدث عن عدد من الأعياد المتتالية خلال شهر سبتمبر الجاري، لذلك يتوقع أن يكون هناك دعوات مكثفة خلال هذه الفترة خلال الأسبوعين القادمين إلى نهاية هذه الأعياد.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الطفلين ماجد ماهر عبد الفتاح 15 عاما وأحمد محمود شوكة 14 عاما عقب مداهمة منزليهما في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين، وعددا من بلدات وقرى المحافظة تخللها اقتحام منازل وإجراء تحقيقات ميدانية. وكانت قوات إسرائيلية داهمت الليلة الماضية منزل الصحفي علي سمودي في مدينة جنين واعتدت على نجله بالضرب وطالبت العائلة بتسليمه خلال ساعة، علما أن سمودي اعتقل سابقا لدى الاحتلال مدة سنة في الاعتقال الإداري وخرج في شهر نيسان الماضي بحالة صحية سيئة. قتل 3 أشخاص فجر اليوم إثر اندلاع حريق داخل مركبة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جيت وباقة الغربية في منطقة المثلث داخل الأراضي المحتلة عام 48. وأفادت مصادر محلية بأنه عثر على جثامين الرجال الثلاثة داخل المقعد الخلفي للمركبة التي احترقت بالكامل وسط تقديرات بأن الحادث على خلفية جنائية. وبمقتل الأشخاص الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى اليوم إلى 159 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار كان وسيلة القتل الأولى في غالبية الجرائم، فيما تتواصل الاتهامات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ختاما بحالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 30 درجات مئوية. أجواء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: وارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهراً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر صباح اليوم بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب كيرفور بحيتل الهوى جنوبية غرب مدينة غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن الشهيدان ارتقيا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية في حيتل الهوى.
2: من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بالقرب من مفترق كيرفور في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع شهيدين و13 إصابة في هذه المركبة وما يجاورها من المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة هي منطقة سكنية ومكتظة بالسكان والعديد من النازحين والمقيمين في تلك المنطقة. والاحتلال الإسرائيلي قام بهذا الاستهداف في ذروة الأوقات، أوقات الحركة والعمل وحركة المواصلات في تلك المنطقة، وقام بهذا الاستهداف دون أي إخلاء أو إنذار للمواطنين المتواجدين في تلك المنطقة.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت الزميلة الصحفية كريستين ريناوي من القدس إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد رأس السنة العبرية.
3: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح ولازالت الاقتحامات مستمرة، هذا يعني بأن العدد مرشح للارتفاع أكثر. اقتحامات اليوم هي تأتي تزامنا مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وهذا الذي يجري في السنوات الماضية بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية، وطبعا هذا تعدي وهذا مس ب الوضع الديني والقانوني والتاريخ القائم في القدس ومقدساتها. رصدنا عربي تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية. أيضا مصدر في الأوقاف الإسلامية قال بأن المستوطنين نفخوا أكثر من مرة في البوق داخل المسجد الأقصى، أي أن هذه ممارسة لطقوس وصلوات علنية مرتبطة بهذا العيد داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب أيضا تأديتهم ما يعرف بالسجود الملحمي وهي طقوس تلمودية، انبطاح علني وجماعي تحديدا في الجهة الشرقية عند باب الرحمة.
1: حذر أمين سر نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا من تفاقم أزمة نقص المحروقات في السوق خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة في ظل محدودية المخزون وارتباط إمدادات الوقود بأيام عمل المعابر والجهات الموردة. وقال سراحنا إن مشكلة نقص المحروقات تعاني منها محطة الوقود منذ أشهر، موضحا أن الكميات الواردة ارتفعت خلال الأسبوع أو الأسابيع الماضية ما ساهم في تراجع حدة الأزمة، إلا أن المخاوف تتركز على فترة الأعياد اليهودية التي قد تشهد تراجعا في الإمدادات. وأضاف أن هيئة البترول وردت يوم الخميس الماضي كميات إضافية من المحروقات بهدف تمكين محطات الوقود من الاستمرار في العمل حتى يوم الاثنين دون إغلاق. وبين سراحنا أن إمدادات المحروقات تصل عادة من يوم الأحد وحتى الخميس، وتحصل جميع المحطات على حصتها من الكميات المتوفرة، إلا أنها قد تكون أقل من الكميات التي تطلبها المحطات. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب المخزون لدى محطات الوقود، قائلا إن المحطة قد تستقبل كمية من المحروقات في ساعات الصباح، إلا أنها تجد مخزونها قد نفد في اليوم التالي، ما يدفع العديد من المحطات إلى الإغلاق يومي الجمعة والسبت. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تسود أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: عناية، شكرا شكرا شكرا. حاضر جاي، حاضر. نرقص برضه، ايه رأيكم؟ عارفين هنقول ايه؟ لنا قد شوش. بس بصوا بقى، انا هنغنيها بقى ونرقص مع بعض كده كلنا، ها؟ مش كده ولا ايه رايكم؟ وعايزين كله معانا كده حبايبنا، ها؟ جاهزين؟ ده انتوا تمام اهو. يلا بينا، جاهزين؟ يلا بينا كلنا مع بعض.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر صباح اليوم بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب كيرفور بحيتل الهوى جنوبية غرب مدينة غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن شهيدان ارتقيا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية في حيتل الهوى.
1: من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بالقرب من مفترق كيرفور في حي أتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع شهيدين و13 إصابة في هذه المركبة وما يجاورها من المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة هي منطقة سكنية ومكتظة بالسكان والعديد من النازحين والمقيمين في تلك المنطقة. والاحتلال الإسرائيلي قام بهذا الاستهداف في ذروة الأوقات، أوقات الحركة والعمل وحركة المواصلات في تلك المنطقة، وقام بهذا الاستهداف دون أي إخلاء أو إنذار للمواطنين المتواجدين في تلك المنطقة.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت الزميلة الصحفية كريستين ريناوي من القدس إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد رأس السنة العبرية.
2: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح ولازالت الاقتحامات مستمرة، هذا يعني بأن العدد مرشح للارتفاع أكثر. اقتحامات اليوم هي تأتي تزامنا مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وهذا الذي يجري في السنوات الماضية بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية، وطبعا هذا تعدي وهذا مس الوضع الديني والقانوني والتاريخ القائم في القدس ومقدساتها. رصدنا عرب تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية. أيضا مصدر في الأوقاف الإسلامية قال بأن المستوطنين نفخوا أكثر من مرة في البوق داخل المسجد الأقصى، أي أن هذه ممارسة لطقوس وصلوات علنية مرتبطة بهذا العيد داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب أيضا تأديتهم ما يعرف بالسجود الملحمي وهي طقوس تلمودية، انبطاح علني وجماعي تحديدا في الجهة الشرقية عند باب الرحمة.
0: حذر أمين سر نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا من تفاقم أزمة نقص المحروقات في السوق خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة في ظل محدودية المخزون وارتباط إمدادات الوقود بأيام عمل المعابر والجهات الموردة. وقال سراحنا أن مشكلة نقص المحروقات تعاني منها محطة الوقود منذ أشهر، موضحا أن الكميات الواردة ارتفعت خلال الأسبوع أو الأسابيع الماضية ما ساهم في تراجع حدة الأزمة، إلا أن المخاوف تتركز على فترة الأعياد اليهودية التي قد تشهد تراجعا في الإمدادات. وأضاف أن هيئة البترول وردت يوم الخميس الماضي كميات إضافية من المحروقات بهدف تمكين محطات الوقود من الاستمرار في العمل حتى يوم الاثنين دون إغلاق. وبين سراحنا أن إمدادات المحروقات تصل عادة من يوم الأحد وحتى الخميس، وتحصل جميع المحطات على حصتها من الكميات المتوفرة، إلا أنها قد تكون أقل من الكميات التي تطلبها المحطات. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب المخزون لدى محطات الوقود، قائلا إن المحطة قد تستقبل كمية من المحروقات في ساعات الصباح، إلا أنها تجد مخزونها قد نفذ في اليوم التالي، ما يدفع العديد من المحطات إلى الإغلاق يومي الجمعة والسبت. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تسود أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في أمان الله.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

المستمعين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر صباح اليوم، بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب كيرفور بحيتل الهوى جنوبية غرب مدينة غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن شهيدان ارتقيا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية في حيتل الهوى.
2: من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بالقرب من مفترق كيرفور في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع شهيدين و13 إصابة في هذه المركبة وما يجاورها من المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة هي منطقة سكنية ومكتظة بالسكان والعديد من النازحين والمقيمين في تلك المنطقة. والاحتلال الإسرائيلي قام بهذا الاستهداف في ذروة الأوقات، أوقات الحركة والعمل وحركة المواصلات في تلك المنطقة، وقام بهذا الاستهداف دون أي إخلاء أو إنذار للمواطنين المتواجدين في تلك المنطقة.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت الزميلة الصحفية كريستين ريناوي من القدس إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد رأس السنة العبرية.
3: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح ولازالت الاقتحامات مستمرة، هذا يعني بأن العدد مرشح للارتفاع أكثر. اقتحامات اليوم هي تأتي تزامنا مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وهذا الذي يجري في السنوات الماضية بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية، وطبعا هذا تعدي وهذا مس الوضع الديني والقانوني والتاريخ القائم في القدس ومقدساتها. رصدنا عرب تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية. أيضا مصدر في الأوقاف الإسلامية قال بأن المستوطنين نفخوا أكثر من مرة في البوق داخل المسجد الأقصى، أي أن هذه ممارسة لطقوس وصلوات علنية مرتبطة بهذا العيد داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب أيضا تأديتهم ما يعرف بالسجود الملحمي وهي طقوس تلمودية، انبطاح علني وجماعي تحديدا في الجهة الشرقية عند باب الرحمة.
1: حذر أمين سر نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا من تفاقم أزمة نقص المحروقات في السوق خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة في ظل محدودية المخزون وارتباط إمدادات الوقود بأيام عمل المعابر والجهات الموردة. وقال سراحنا أن مشكلة نقص المحروقات تعاني منها محطة الوقود منذ أشهر، موضحا أن الكميات الواردة ارتفعت خلال الأسبوع أو الأسابيع الماضية ما ساهم في تراجع حدة الأزمة، إلا أن المخاوف تتركز على فترة الأعياد اليهودية التي قد تشهد تراجعا في الإمدادات. وأضاف أن هيئة البترول وردت يوم الخميس الماضي كميات إضافية من المحروقات بهدف تمكين محطات الوقود من الاستمرار في العمل حتى يوم الاثنين دون إغلاق. وبين سراحنا أن إمدادات المحروقات تصل عادة من يوم الأحد وحتى الخميس، وتحصل جميع المحطات على حصتها من الكميات المتوفرة، إلا أنها قد تكون أقل من الكميات التي تطلبها المحطات. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب المخزون لدى محطات الوقود، قائلا إن المحطة قد تستقبل كمية من المحروقات في ساعات الصباح، إلا أنها تجد مخزونها قد نفد في اليوم التالي، ما يدفع العديد من المحطات إلى الإغلاق يومي الجمعة والسبت. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تسود أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في أمان الله.
0: وعلى تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: المصريين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة على مدار ساعة من الوقت من هلأ ولغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وعلى مرح أف أم من الخليل على الموجة 108.8. هاي الفواصل بلشت تضرب معي يا صالح، لازم نلاقي لنا حل أو نكتب الأرقامات هون أشوفهم على طول.

موجودين بالإضافة للموجة الإذاعية على فيسبوك مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000 وعلى تلفزيون التفاعل وأيضا من خلال منصة سمر على التيك توك.

البداية مع أصالي نصري في ألبومها الجديد. لا لا لا، أصالة للأمانة أبدعت بهذا الألبوم، وأصالة رجعت على الشام. الواحد يعني سواء كنا عم بنحبه أو ما عم بنحبه، متفقين معه أو لا، هو مؤيد هو معارض ما بنختلف. طلعت من البلد برضاها ورجعت برضاها، أو طلعت غصب عنها ورجعت برضاها، كمان مش مختلفين. هذا يعني كل شخص له حرية بحياته وطريقة حياته واعتراضاته وموافقاته، يسحج يوافق يرفض، يكون معارض يكون مؤيد، هذا كل شخص حر بحياته. لكن البلد للجميع، للمؤيد وللمعارض، عرفتوا؟ الواحد قد ما يطلع ويغيب عن بلده من حقه انه يرجع ويعيش في بلده.

هالأغنية العاطفية الرومانسية تحولت لأغنية وطنية بنفس الوقت على نفس اللحن لكن ونفس الكاتب المؤلف لكن على أغنية وطنية بامتياز. صالح كنعان برافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتش أيضا في المتابعة من مرح وتحياتي لكم أنا سمار الدبس.

الوطن والتراب. يا أخي أقسم بالله هذا الألبوم الألبوم بطلت أجمع أنا للأمانة. هذا الألبوم لعب لعب لعب بمشاعري أنا على الآخر للأمانة. فهذا كل حدا هلأ مغترب سوري سواء حتى عربي فلسطيني بيتمنى أنه يرجع على البلاد سواء على الشام أو على القدس تتحرر والواحد يقدر يرجع على بلده ويرتاح ويعيش بأمن وبأمان وبسلام.

ايوه هذا صالح. عليهم عيني عليهم مهما بعدنا عن اراضيهم. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، في بيت لحم 33، بالخليل 30 كمان، بأريحة اليوم مع طقس حار 40 درجة مئوية، بعمان 33، الجو حار نسبيا في معظم المناطق. بكرة 2 ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة، ولا حتى يوم الثلاثاء الأجواء معتدلة صافية، لكن يوم الأربعاء في انخفاض طفيف، وإن شاء الله بتنزل درجات الحرارة قليلا حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة.

أهلا يا رامي، تحياتنا لمحفوظ كمان. أهلا وسهلا رامي عودة، مساء الخير وكل الأصدقاء كفاية كمان وراوية وكل حدا عم بتابعنا في هاي الأثناء من داخل البلاد أو حتى برات الحدود من كل المناطق اللي عم بيحضرونا على الفيس وعلى التيك توك كمان. أهلا وسهلا فيكم جميعا. زهرة وعليكم السلام. أبو حسان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. أهلا يا سامي، مساء الورد. رجعنا للمدارس يا اخوان، مظبوط، ورجعت القصص ورجعت الحركات ورجعت مخالفات الحافلات، خلينا نقول اللي عم بيحملوا طلاب المدارس وكأنهم للأسف، يعني سوري بهالكلمة، كأنهم غنم عم بحشروهم حشر جوا المركبات. اليوم فرع شرطة المرور بالخليل ضبطت حافلة مخصصة لنقل الطلاب خلال متابعة دوريات الشرطة للحافلات والتأكد من مدى التزام بشروط السلامة والحمولة القانونية بالخليل. تبين أثناء فحصها أنه عم بتحمل كم طالب يا صالح برأيك؟ 49 طالب، بينما الحمولة القانونية لهذه المركبة 20 راكب. يعني في عنا 29 راكب زيادة موجودين. طبعا هذا الكلام بشكل خطر على سلامة الطلاب. الشرطة بالمرصاد ضبطت هذه الحافلة، أمنت نقل الطلبة بواسطة حافلات أخرى فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق. اللي حبيته بالشرطة إنه مش مرة أقوله إياها، كتبوا له مخالفة وحكوا له المرة الجاي إذا بنمسكك بهاي الطريقة مخالف رح نحاسبك. لا لا لا لا لا لا لا، هم نقلوا الطلاب بحافلات أخرى، يعني ما سمحوا له أنه يكمل بهاي الطريقة. فهذا شيء كل الاحترام فعلا لإله لهذا العمل، أنه يتم تأمين الطلبة بواسطة حافلات وما تركوا السائق ينقلهم حتى للمدرسة للمرة الأخيرة، يمكن هي المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بما أنه إحنا بلشنا من الأسبوع الماضي، لكن ما سمحوا له. هذا الكلام بيكون رادع لإله ولغيره من سائقي الحافلات أو حتى المركبات العادية، يتجرأوا أنه ينقلوا طلاب بحمولة زايدة. 49 طالب، الحمولة الزايدة 29 راكب، تخيلوا 29 راكب زيادة. فتخيلوا لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله صار حادث، فتخيل كم طالب ممكن يتعرض للخطر.

تحياتنا من قلبنا للي عم بيسوقوا حاليا, والركاب كمان سواء كانوا بالمركبات, كانوا بالحافلات, كانوا بالطائرات, كانوا بالقطارات, ما بعرف قديش ممكن يكونوا على الموتورات كمان. ديروا بالكم وإن شاء الله توصلوا بالسلامة.

يا يما شفت الولف؟ الولف يا دادا بتعرف شو يعني الولف؟ ايوه الحبيب القريب اللي هو يعني العزيز على قلبك هو هذا. ام ابراهيم الله يسعد مساك، تامر مرسي كمان الله يسعد مساك.

حاجز الكونتينر حاليا سالك يا اخوان، ما في عليه اي ازمات. عش غراب كمان سالك، مراح رباح سالكه، المنشيه سالكه، النشاش سالكه، بن نعيم سالكه، دوار قوع سالك، زيف سالكه، الفحص سالكه، دورة سالكه، فرش الهواء كمان سالكه، اما النبي يونس ازملي الخارج، راس الجوره سالكه بالاتجاهين، والله برافو اليوم فاتحه راس الجوره وفرش الهواء كمان، اما العروب العجوري فهي مغلقه بالاتجاهين. شكرا والله، شكرا من قلبي، شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل الأصدقاء، شكرا لكل المحبين.

0: عادي يعني شو المشكلة
1: يا رمان
2: الشعر يا منصور
1: يا رمان مالك زعلان.
0: نقابة أصحاب محطات الوقود يا أخوان بتقول إنه هيئة البترول بتأكد إنها رح تضاعف الكميات الواردة خلال الأيام الجاي اللي لا تشهد أعياد إسرائيلية بهدف تعويض النقص المتوقع خلال أيام العطل. فما في داعي للتهافت، ما في داعي للهجوم، تمام، في وقود متوفر ورح يكون في كميات مضاعفة خلال الفترة القادمة. يعني بلا منه الاحتكار وتقولوا انه خلينا نخبيهم لقدام، لا يعني هي كم يوم اعياد يهودية اسرائيلية، بعدها برجع الموضوع مثل ما كان قبل. اهلا يا منتصر، مساء الورد.

طيب تزامنا مع ما يسمى برأس السنة العبرية 480 مستوطن يستبيحون المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

الله يجازي حلوم أحلام الليل اللي لا إجاني ولا جيتوا. عرفت أنا بدي أضل أفسر لك معاني الكلمات بالأغنيات يا صالح ولا شو؟

الجامعة العربية إخوانا تصرح، شوفوا التصريح اللي أطلقته الجامعة العربية، هم بعدهم عايشين بالجامعة العربية ولا شو الموضوع؟ بيجتمعوا ولا أونلاين ولا بيتواجدوا أصلا في المكان نفسه؟ الفلسطينيون التزموا باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لكن إسرائيل تعوق تنفيذه وتطبيق حل الدولتين أصبح أكثر صعوبة. الله لا يبشركم بالخير زي ما أنتوا عم تنقلونا هاي الأخبار. بكل الأحوال يعني حل دولتين، حل دولة واحدة، صعوبة سهولة في الموضوع. المهم أنه إحنا ملتزمين بوقف إطلاق النار كفلسطينيين، لكن كل العالم تعرف تماما أنه إسرائيل ما عم تلتزم، خاصة على قطاع غزة، مما يعيق تنفيذ يعني حالة خلينا نقول من السلام، وبالتالي تطبيق حل الدولتين اللي أصبح أكثر صعوبة.

مش هاي أغنية فلسطينية حطي على النار يا جدة؟ طب بالنسبة لحوران وسوريا والفلاحين هناك معقول هي نفس الأغنيات وين ما كان؟ بس بعض الكلمات زي أقربي زنارك، يعني أقضبي زنارك هي أم العريس، هم بيقولوها هي أم العريس، عرفتوا؟ فأهل حوران انبسطوا كثير من أصالة لدرجة أنه رجعوا كرموها ببداية الأغنية، عملوا مقطع خاص شكر لأصالة لأنه هي غنت لحوران وغنت لبعض المناطق بسوريا برجعتها هاي، فاعتبروا انه هذا تقدير وانه غنت الاغنيات بطريقة ممتازة، يعني وكأنها عايشة معاهم حافظة اللهجة 100%.

طيب الوضع الجاي عنا ميدانيا رح يكون شوي صعب أو صعب كثير، أو إذا يعني فعلا تم تنفيذ هذا التهديد. اليوم في حكي بأنه جيش الاحتلال يعتزم مواصلة وتصعيد عملياته العسكرية بالضفة الغربية بعد الانتهاء من تدمير مرتفعات علي ظاهر بلبنان، رغم تقديرات عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أنه الوضع هادئ نسبيا، هو الأدنى منذ 2011. بحسب موقع ولا الاستخبارات الإسرائيلي، يعود انخفاض مستوى العمليات إلى التعاون بين الجيش والشباك، لكن رغم ذلك يخطط الجيش لمواصلة عملياته في المخيمات تحديدا، وسط تقديرات بأن مقرات حركة حماس في تركيا وغزة وإيران وقطر ولبنان وغيرها قد تواصل الدفع لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش. مع أنهم عارفين يا صالح بأنه جيش الاحتلال يتمتع بحرية واسعة جدا في العمل داخل الضفة الغربية، طالعين طالعين، فايتين فايتين، اعتقالات اعتقالات، هدم هدم، مصادرات، تجريف، كله يعني بكل أريحية وبحرية تامة وواسعة في الضفة الغربية. لكن مع ذلك لا، بدهم العمل يكون مثلا ما مش أنه يكون رسمي، إعلان رسمي، لا، بدهم يوسعوا أكثر حتى يدخلوا مناطق ما كانوا عم بيدخلوها من قبل، خصوصا بعد تعزيز وجود الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية وإنشاء قواعد عسكرية ومواقع متقدمة تتيح تنفيذ عمليات سريعة.

هلا هم شو بيقولوا عن الضفة الغربية يا اخوان؟ بيقولوا انه حاليا الضفة الفلسطينية هادية، ما فيش عمليات، ما فيش تظاهرات مظاهرات، ما فيش يعني أي نوع من الإرهاب اللي بيوصفوا هذا الكلام، لكن إحنا هذا يعني بنشروه عالميا وعندهم إنه الضفة الغربية هادية، بينما إحنا اللي عم بنشوفه على أرض الواقع العدوان من قبل المستوطنين تحديدا بوتيرة مرتفعة، وهذا بيزيد من المخاوف طبعا الفلسطينيين والإسرائيليين بنفس الوقت، أنه يرفع مستوى التوتر الميداني ما بين الطرفين بالتزامن مع هذه العمليات أو الاعتداءات المستوطنين والبؤر الاستيطانية، وأيضا على المزارع في الضفة الغربية سواء يعني مساكن أو حتى أراضي زراعية. تعالوا شوفوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من شو بتحذر خلال الفترة الجاي من مخاطر مرتبطة بانتشار الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. صاروا عم تخوفوا من الأسلحة الموجودة عند الأجهزة الأمنية، إنه شو عم بفكروا إنه شو أسلحتهم أصلاً اللي حاملينها، هي كم من يعني أشياء بسيطة، وبيخافوا كمان من عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية. هذا الموضوع بدهم يركزوا عليه بالفترة الجاي أكثر وأكثر، إلى جانب سيناريوهات داخلية مرتبطة بخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هاي إذا صارت الانتخابات

هاي بكرة بتنتشر عنا حتى، يعني شو يعني لسوريا والحرام، بكرة بتنتشر عنا أصلا. هاي أغنياتنا، هاي بالأساس أغنياتنا إحنا، بس طلعت في تشابه كبير يعني ما بين الأغاني التراثية الخاصة بالأعراس، كمان ما بين فلسطين وما بين سوريا وما بين كمان حتى الأردن ولبنان. بحس إنه هيك يعني منشبه بعض كتيرة. بشهادة ملحم بركات، أوكي. أيوة دارس الموضوع. هو فعلا ملحم بركات حكى هذا الكلام. أنا في مقابلة سمعت له لملحم بركات لما حكى إنه في كثير من التراث الفلسطيني دخل على التراث السوري، على اللبناني، على الأردني بنفس الوقت. تعلمنا من بعض، ما بدنا نختلف على الموضوع، بس هي تقريبا الأغنيات قريبة كثير، خاصة في موضوع الأعراس. فهي الأغنية يعني تقريبا نفس الكلمات تقريباً.

سبحان الله. الايفون الجديد ايفون 18 برو ماكس ها شفته اللي لونه هيك على يعني خمري على برغاندي اللي هو بتعرف قديش بدك لحتى تقدر تشتري هذا الموبايل؟ يعني هم عم بيرتبوا الموضوع، بدنا 62 يوم عمل احنا بفلسطين، 62 يوم عمل لنقدر نشتري هذا الايفون 18 برو ماكس. بدنا يعني شهرين، لا مش مزبوط، بدك تحط كل راتبك، بدك تحط كل راتبك اذا شهرين او حتى 3 اشهر. شو مفكرين يعني احنا رواتبنا قديش؟ $500 $700 $300 $200 يعني 62 يوم عمل متواصل لشراء هذا الايفون. بقطر 10 ايام، اهل قطر ب 10 ايام بيقدروا يشتروا هذا الايفون، الامارات ب 11 يوم، الكويت 19 يوم، السعوديه 19. على فكره احنا بنقدر نشتري قبل ما يقدروا يشتروا بالاردن، يعني بيوم، يوم عمل واحد بس. احنا 62 يوم، بالاردن بيقدروا يشتروا ب 63 يوم، العراق ب 72 يوم. تعرف مين اخر حدا ممكن يشتري الايفون 18 برو ماكس؟ بتعرفوا مين؟ مين اكتر بلد بالاخر، يعني اخر بلد ممكن يقدروا يشتروا هذا الموبايل؟ مين يا اخوان بيعرف؟ تعرف اخر بلد، يعني اول بلد بتشتري هذا الايفون؟ قطر. واحنا تقريبا بعد قطر باربع بلدان، يعني احنا البلد رقم 5 اللي بنقدر نشتري هذا الموبايل اللي هو 18 برو ماكس، ايفون 18 برو ماكس. مين هي الدولة اللي اخر دولة بين الدول العربية بتقدر تشتري هذا الايفون؟ ما حدا عرف. مين؟ مين؟ مصر. مصر بدها 283 يوم شغل متواصل لحتى يقدروا يشتروا هذا الموبايل. اخر دولة هي مصر، واول دولة بتقدر تشتري هي قطر. لا يا دموع الورد، دموع الورد، الأردن بعدنا، بعد فلسطين تقدر تشتري ب 63 يوم. بالله عليكم حدا اشترى هون عنا بفلسطين ولا شو؟ انا لحتى الان ما شفت. اسمعوا ترى في غش بالموضوع، في طريقة صاروا بيغيروا الكفر تبع الموبايل ال 17 برو ماكس، بيغيروا بيحطوا له كفر 18 برو ماكس وكأنه ما حدا لا شاف ولا حدا ديري، عرفتوا؟ وعلى اساس انه هم حاملين الموبايل الجديد. والله آخر همي أنا للأمانة، آخر همي الموبايل اللي قبل هذا أحد معي 7 سنين، 7 سنين عادي، شو يعني 7 سنين، ومرة واحدة هيك طقت في بالي وقلت خلاص بكفي 17 برو ماكس. تعال يمكن أنا لل 25 برو ماكس بجوز أغير على 25 برو ماكس.

0: المشكلة اللي عند الناس الهوس بالتغييرات هاي، كل ما ينزل موبايل جديد لازم يكونوا أول ناس، وعلى فكرة بيكونوا يعني اللي معه مصاري هو حر، اللي عنده إمكانيات مادية ما حدا بيلومه، هو حر وشاري بمصرياته، مشتري من مصرياتك، لا مشتري أصلا، ليش المصاري معانا؟ مشان يتمتع فيها، مشان يسافر يشتري يروح يجي يأكل شو ما بده يشرب، ما عرفت ما هي ليش المصاري؟ فأما بنعمة ربك فحدث فهو بحدث من خلال هذا الموبايل، حدث وبحدث بنفس الوقت. لكن الناس اللي ما عندها تاكل واللي في عندها أولويات أكتر بكتير من هاي الموبايلات والأشياءات التافهة، هدول ليش عندكم هوس إنكم تحدثوا موبايلاتكم كل سنة بسنتها؟ ليش؟ الله أعلم، هوس هو. نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

يا بخليك مثل القصب كل ما عتق بيحن يا حب يا حب يا حب اسمك حلو حنيت لك تتحن عيني عيني عيني عيني يا بخ يا

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتي لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا. ما شاء الله عنك، شكرا روسية، أهلا وسهلا. معتصم أهلا، تحياتي لإلك. إسلام أهلا وسهلا. يوسف كمان مساء الخير. تيك توك، تحياتي لإلكم جميعا وكل الأصدقاء الموجودين معنا، شكرا لإلكم. ورح أرجع أقرأ تعليقاتكم وتحياتكم إن شاء الله خلال البرنامج.

0: طيب خلينا نروح لدورة تحديدا في محافظة الخليل. رح نحكي عن موضوع إنساني كبير ومهم بالفترة الحالية. بيتحدث عن أطفال طيف التوحد اللي بحاجة لمساندة وبحاجة لرعاية وبحاجة لأمل حتى يقدروا يعيشوا حياة كريمة وحياة مستقرة. هذا الموضوع أطفال طيف التوحد أو التوحد. في كثير من الأهالي للأسف ما بيعرفوا كيف يتعاملوا أو ما بيعرفوا معلومات كتير أو ما بيعرفوا كيف يتصرفوا لما يكون في عندهم طفل أو طفلة ضمن العائلة. مشان هيك احنا حابين نسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال الدكتور محمد طه سيد أحمد رئيس جمعية دورة الأمل الخيرية ضمن حديث البلد. دكتور محمد مساء الخير.
1: مساء الخير يكون كل المستمعين.
0: يعطيك العافية. كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الله يسلمك الله
0: يعطيك العافية. أهلا وسهلا. طيب موضوع التوحد صراحة يعني مش كتير الناس, أنا بعرف أنه هلأ صار في حالات كثير وصار في دارج وعم نسمع عنه بشكل مستمر, لكن في بعض الخفايا وبعض الأشياء الناس لسه ما عم تفهم تتعامل مع الموضوع بالطريقة السليمة. في مؤتمر رح يكون عنا بفلسطين الدولي لإضطراب طيف التوحد بنتنظيم من جمعية دورة الأمل الخيرية, مظبوط؟ خلينا يعني نحكي عن هذا المؤتمر اللي هو مش مجرد مؤتمر, احنا بنحكي عن حالات إنسانية بحاجة فعلا إلى مساندة. دكتور مظبوط؟ تفضل.
1: صحيح, جمعية دورة الأمل الخيرية هي تتعامل في مجال التوحد وفي مجال الإعاقة بشكل عام, مجال التأهيل في قطاعات مختلفة في حوالي 10 اختصاصات, أحدها هو اضطراب طيف التوحد. ونتيجة زي ما تفضلت في المقدمة أنه فعلا في عدم وعي بماهية التوحد وماهية طيف التوحد عند الأطفال, إحنا بحاجة لتوعية أكثر وبحاجة لمعرفة وين وصل الدول الثانية والعالم في هذا المجال سواء في كيفية التعامل معه في كيفية التعامل مع الحالات هذه, شو في مستجدات في هذا المجال, ممكن يتم تبادل خبرات بين خبراء مختلفين في مجالات مختلفة من دول مختلفة.
0: نعم, يعني مش بس من فلسطين, راح يكون خبراء من خارج البلاد ضمن هذا المؤتمر. تمام.
1: نعم. راح يكون عندنا من حوالي 8 دول تقريبا مشاركين في هذا المؤتمر. جزء منهم راح يكون اللي من برا طبعا راح يكون أونلاين, واللي من الداخل راح يكون مجاهي وراح يوقف.
0: ممتاز ممتاز. شو الهدف دكتور, الهدف الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر الخاص باضطراب طيف التوحد؟
1: والله الهدف هو يعني تسليط الضوء على هذه الفئة من الأطفال والتوعية للاهتمام وضرورة الاهتمام في الأطفال اللي عندهم بيعانوا من اضطراب طيف التوحد, عمل خدمات لهم, تقديم خدمات, تقديم مراكز تأهيل لهم, مراكز يعني استيعابهم, وأيضا لتأهيل العائلات اللي عندها أطفال توحد لتوعيتهم كيف التعامل مع هذول الأطفال, كيف السلوكيات, كيف ممكن يعني يكون الأهل معينين لمرافق التوحد أو مرافق المعالجة في تحسين حياة أبنائهم وتحسين حياة الأسر بشكل عام.
0: نعم ممتاز. طيب يعني ليه في دورة ولا هي بداية في دورة, وإذا في عندك فكرة عن نسب أرقام في موضوع اضطراب طيف التوحد سواء بفلسطين أو حتى بدورة فقط؟
1: والله هو ما في شيء نسب حقيقة, في شيء إحصائيات, لأنه الناس يعني في سببين, في ناس لا تحب أنها تصرح عن الحالات اللي عندها, وفي شيء آخر اللي هو ممكن يكون عندي حدا عنده طيف توحد بس أنا ما بعرفش أنه هذا الحالة اللي عنده هي حالة طيف توحد.
0: معقول دكتور إحنا

0: موجودة عنا؟
1: آه طبعا طبعا أكيد يعني ممكن تكون موجودة يعني، والصحيح هو يعني حتى عالميا ما تمش اكتشافه مبكرا يعني موضوع التوحد وطريقة التوحد والنسب طبعا.
0: نعم
1: فإحنا يمكن الإشي اللي مألوف عند كثير من الناس إنه يتعاملوا معه كأنه يعني كأنه عنده حالة إعاقة، مش صحيح، مش بالضرورة يكون اللي عنده بيعاني من اضطراب طريقة التوحد يكون معاق. في ناس أصبحوا علماء وعندهم طريقة التوحد، علماء عالميا وعندهم إمكانيات غير عادية.
0: يعني في
1: فيعني يعني
0: فنانين،
1: إحنا
0: في
1: بحاجة،
0: مبدعين بكرة القدم مشهورين ومعروفين، في سياسيين عباقرة، في اقتصاديين، يعني في ناس وصلوا للعالمية بشغلهم، يعني مبادراتهم، بعطائهم، عندهم طيف توحد، مظبوط؟ يعني احنا ليش لهلأ مش قادرين نستوعب الموضوع؟
1: يعني هذا جزء من التوعية المطلوب، واللي احنا بنحاول، انا بين فترة وفترة بنعمل لقاءات للأهالي وبنعمل لقاءات توعية وبنستضيف ناس اللي يحكوا عن الموضوع، بس الموضوع بده وقت بصراحة.
0: نعم، هذا
1: بس اليوم
0: المؤتمر،
1: بشوف منه دعم.
0: نعم، بهذا المؤتمر راح يكون في توعية للموضوع، وأكثر، مظبوط، من
1: يعني
0: التوعية.
1: راح يكون في توعية أكثر. احنا في دور الأمل الصحيح، حتى يعني بدأنا في عملية نسميها توأمات بين عائلات في داخل فلسطين، عائلات في خارج فلسطين عندهم حالات بتعاني من ضيف التوحد، كيف بيتعاملوا معهم، شو المشاكل اللي بيلاقوها، يتبادلوا الخبرة مع العائلات اللي هون. ويعني في قريبا راح يكون في توأمات، صحيح بدأت التواصل وبدأت اللقاءات بينهم على زوم. يعني في حالات من كندا احنا بنعمل معهم
0: نعم،
1: تواصل، بتواصلوا العائلات مع بعض، بيشكوا لبعض شو اللي بيعانوا اللي هناك واللي هون، في تقاطعات يعني، بس طبعا هم يعني الوضع عندهم احسن، بس في اشياء مشتركه. في كمان يعني المشاكل اللي بيعانوها الاهالي، كيف لما الواحد يكتشف انه في عنده حاله اضطراب طيف التوحد. يعني البدايات تكاد تكون متشابهة، بس بعد هيك التعامل بيختلف وبتطور، في عندهم أكثر من ما بيحصل عندنا نتيجة الإمكانيات ونتيجة اهتمام الحكومات، وفي ميزانيات عندهم، في مراكز
0: نعم.
1: خاصة، في إخصائيين أكثر.
0: قديش دكتور
1: التعامل
0: مهم،
1: مضبوط طبعا.
0: نعم، قديش مهم التشخيص والتدخل المبكر في تحسين حياة الطفل المصاب بطيف التوحد، وهل راح تركزوا يعني على التشخيص والعلاج مثلا في هذا المؤتمر؟
1: صحيح صحيح، تأكيد التشخيص المبكر بيكون بيساعد في إنه الأمور ما تتطورش وكيفلات يعني تضلها ماشي بدون خطة وبدون تنظيم. لما بيتم التشخيص ابتداء بينعمل بروتوكول، بينعمل طريقة حياة له للعائلة تبعته، هذا بيخلي الأمور في يعني أقل سوء من لو تركت الأمور لوحدها لما يعني تطور في الأمور.
0: نعم. طيب المؤتمر متى راح يكون دكتور؟
1: راح يكون في 19 و20 أكتوبر القادم،
0: أوكي،
1: يكون تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية دكتورة
0: نعم.
1: سماح.
0: نعم. طيب مرورا نحكي شوي عن مستشفى أو جمعية دور الأمل اللي راح تتسلم الموافقة الأولية لإنشاء مستشفى التأهيل بسعة 120 سرير، يعني برضو نحكي عن هذا الموضوع بشكل سريع وأهميته.
1: أهميته هذا أولا، يعني ما فيش عندنا مستشفى متخصص للتأهيل في فلسطين، وطبعا ما فيش عندنا في محافظة الخليل أيضا، بس في فلسطين في عندنا يعني كل اللي موجود عندنا في الجمعية العربية في بيت جالا، وفي عندنا مركز أبو ريان عندهم عدد من الأسرى، وهذا هو تقريبا كل اللي موجود لفلسطين كلها. ولذلك يعني اليوم اللي بده يروح على أي مركز من المراكز هذه بجوز بيعطوه موعد لشهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، والحالات تزداد اللي هي بحاجة للمستشفيات، للإقامة بالمستشفى للتأهيل. فمن هنا جت الفكرة وتم العمل على الحصول على قطعة أرض خصصت لنا بلدية دورة جانب مستشفى دورة الحكومة.

0: الدرامات من أجل عمل المستشفى. المستشفى راح يكون في كل مجالات التأهيل بالإضافة إلى المبيت بما يعادل 120 سرير تقريبا، مجموع مساحات المبنى حوالي 12,000 متر مربع. إن شاء الله يعني بعد ما أخذنا الموافقة المبدئية من وزارة الصحة راح نمشي في اتجاه المباشرة بأعمال الحفرية. سيتم الاعتماد ابتداء على يعني مساهمات المجتمع المحلي بالإضافة لأنه تم تقديم المشروع لعدة جهات تمويل، وإن شاء الله إنه يعني نوفق في إخراجه لحيز النور
1: قريبا. إن شاء الله إن شاء الله. يعني مستشفى مثل هيك يعني مهم في منطقة الجنوب تحديدا في محافظة الخليل، بس قديش الفترة الزمنية دكتور المتوقعة لإنهاء هذا المشروع وبدء العمل فيه؟
0: يعني إحنا بدء العمل إن شاء الله قريبا، يعني بجوز شهر 8 بالكثير، ومجرد ما يبدأ إحنا بحاجة 18 إلى 24 شهر عشان يكون
1: تقريبا سنتين خلينا نقول بيكون المستشفى جاهز إن شاء الله، بيقدم خدمات تأهيل متخصصة ذوي الإعاقة مثلا وكل من بحاجة إلى إعادة تأهيل على غرار الجمعية العربية في بيت لحم. مظبوط دكتور هذا الكلام؟ نعم. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية دكتور محمد طه سيد أحمد رئيس جمعية دورة الأمل الخيرية، كنت معنا ضمن حديث البلد.
0: شكرا كثير لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: أهلا بك. حلو صح؟ يعني من أهم المستشفيات كمان لازم تكون موجودة عنا وتكون جاهزة لاستقبال المرضى، تكون متاحة لجميع الأبناء، يعني أبناء فلسطين سواء يعني أي حدا بده، مش بس أهل دورة ولا أهل الخليل، إنه هي تكون الأولوية لمحافظات الجنوب، بس هي ممكن تكون متاحة لكل أبناء فلسطين واللي يعني راح تستهدف يعني الاختصاص خلينا نقول في إعادة تأهيل أشخاص مثلا اللي بيكونوا عاملين عمليات أو صاير معهم حوادث وبدهم إعادة تأهيل، فهذا المستشفى رح يوفر لهم إن شاء الله كل هذا الكلام، بس بدكم تصبروا سنتين تقريبا، سنتين مقدور عليهم هيك على طول، بس ما يكون أكتر إن شاء الله، حسب والله التمويل كمان، تمويل المشروع بحاجة واعتماد على المجتمع المحلي ممكن يكون في فايدة للموضوع وبشكل كبير إن شاء الله قريباً.

طيب سمعنا اليوم عن الجريمة اللي من جل جوليا حرقوا حرق حتى الموت، يعني أبشع طريقة في القتل. الشبان قاسم وزين ويحيى بسيمة من جل جوليا ضحايا جريمة القتل حرقا بالسيارة قرب جت المثلث بالداخل المحتل فجر هذا اليوم. شباب ثلاثة بمقتبل العمر قتلوهم بهذا الشكل داخل المركبة وحرقاً.

طيب نمرق على مجموعة من الأخبار بشكل سريع. معاريف بتقول إنه رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية يقر بنقص الذخائر منذ 7 أكتوبر 2023، ويقول إن خطوط الإنتاج لم تكن كافية. إسرائيل تقصف الآن بالمدفعية الأطراف الغربية لبلدة بيت جان بريف دمشق الغربية.

بعد ما كان ممنوع عليهم أيام بشار الأسد، حاليا عناصر من الجيش السوري يؤدون صلاة المغرب في قلعة حلب خلال فعالية تكريمية لتضحيات الشهداء والجرحى. يا أخوان، قائد عربي مش مكتوب اسمه ولا في أي هيك تلميحات من هو القائد العربي اللي بتوقع إنه المنطقة ذاهبة إلى الانفجار. ها؟ ذاهبة إلى الانفجار، شو بدنا نعمل طيب إحنا؟ قديش كبير يعني حجم هذا الانفجار؟ قديش مثلا الواحد ممكن يصمد يعيش مع هذا الانفجار؟ هو بالضبط يعني، ومين هو هذا القائد العربي؟ يعني ما بدأ تحليل على فكرة، ما احنا شايفين يعني اليوم الأطفال عم بيعرفوا كيف الوضع الجاي وإحنا لوين رايحين، والمنطقة يعني على صفيح ساخن. قديش يعني بنصبر، قديش إحنا رح نعيش؟ قائد عربي ولا مش عربي؟ المهم يا ريت لو يكتبوا لنا اسمه.

كان في مسلم كندي عايش بقطر، مات وحيدا، كان عايش لوحده بدون زوجة وبدون أبناء، مات وحيد، لكن طلعوا الآلاف بجنازته. شهدت الدوحة تشييع حاشد للأكاديمي الكندي ديفيد بوكر اللي اعتنق الإسلام وعاش وحيد في قطر دون عائلته، أبنائه، زوجته. بعد انتشار نداء للمشاركة بجنازته توافدت أعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين للصلاة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير. وكان بوكر اعتنق الإسلام في قطر حديثا قبل أن يختار الإقامة فيها حبا بالعيش في بلاد المسلمين. بحبوا بلاد المسلمين أكثر منا. وعلى فكرة اللي بيعتنق الإسلام يعتنقه ويقوم ويؤدي فيه أكثر من المسلم نفسه. على فكرة عرف بعد إسلامه بشغفه بالدين ومشاركته في المشاريع الإسلامية ومساعدة الدعاة في توثيق محاضراتهم. فتخيلوا كيف يعني انتهت حياته. كل واحد الله أعلم كيف ممكن يكون يومه الأخير أو كيف رح تنتهي حياته. حسن الختام إن شاء الله للجميع. فهذا مسلم كندي مات وحيد في بيته، لكن شيعوا الألاف في الدوحة.

ناسي مين بالضبط وبعترف لساني، بس مرات الواحد بينسى. اللي مين اللي حكى إنه لو عرفت الإسلام قبل المسلمين، أو ليتني عرفت الإسلام قبل المسلمين؟ لأنه اللي بتعرف على المسلمين بالأول مش دائما بحب الإسلام، بس اللي بيقرأ عن الإسلام وبيدخل يتعرف على الإسلام من خلال القرآن مثلا والسنة، بيلاقي إنه هذا الشيء الصح. خلينا نقول أنا ناسية بالضبط من اللي ذكر هاي المقولة، بس بكل الأحوال في ناس لما بتعتنق الإسلام مرات يعني يعشقوا أكثر من المسلم نفسه بكل الطقوس وبكل الفروض وبكل السنن اللي ممكن يتعرف عليها. تمام. ترامب بيقول ساعدنا في إحلال السلام بغزة ولا علاقة لنا بما تفعله إسرائيل في القطاع. هلأ عم بتنصل من الأعمال المشينة اللي بتعملها إسرائيل في قطاع غزة. طيب أبو علي مساء الخير، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. سفيان الطروي كمان مساء الخير، تحياتنا. نمر عمر يعطيك العافية وطولة العمر، شكرا إن شاء الله. وإنت كمان زهرة، أنا بقدر أشتري 10 من الآيفون بس ما بحبهم. نيالك اللهم لا حسد، اشتري 10 سامسونج مدام أنت بتحبي السامسونج مش الآيفون. أبو أمجد مساء الخير، أهلا وسهلا. أبو حسان كمان مساء الورد. رشدي فريحة مساء الخير للوالد والوالدة من حلحول. ناصر الله يسعد مساك بكل الخير، تحياتي. أنيس خضر كمان أهلا وسهلا.

0: فهمت يا صالح ايش هذا؟ ايش؟ ايه؟ اسم ايش؟ روجي غير انت هيك كاتبه صح؟ انا ما بدي احكي بالضبط يعني روجي غارودي؟ اوكي طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم على الهواء مباشر شعراوي أشرف كمان مساء الخير تحياتي لأيام التسويقية للعنب 26/9 برعاية غرفة تجارة وصناعة وزراعة الخليل وكان كمان برضو في بيت لحم أيام العنب التسويقية كمان إن شاء الله يكون ناجح. كل الاحترام والتقدير علي أبو مرخية كمان مساء الورد. طبعا لازم تذكرني بعلي أبو مرخية لأنه دايما هو بيدعمك معنويا. شكرا لكم أصدقائي الجميلين وما كنتوا عم بتتابعوا حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح من الخليل. شكرا صالح وشكرا كمان لإيهاب وتحياتي أنا سمر الدبس ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. إلى اللقاء.
1: حديث البلد حلو البلد في العصرية ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد
1: بحجم بلد
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس.

0: 20 أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 75 ألف شخص في اليمن خلال شهرين.
2: احنا هربنا من الحرب ومن القضايا، واحنا جوع معناش ولا حاجة.
1: سكان الجنوب اللبناني يصفون تفجيرة الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر بالزلزال.
3: هزت فينا الأرض، ماجت موجين فينا الأرض، ورجع طلع الصوت كتير كتير كتير كتير قوي.
1: السلطات الإسرائيلية تشدد الإجراءات الأمنية في البلدة القديمة بالقدس.
4: على داري بدي أنفس مرتين وثلاثة، كل ما بدي أطلع وكل ما بدي أدخل بدي أنفس.
1: معلمون في ليبيا يبدأون اعتصاما لأسبوعين للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
5: زيادة المرتبات، التأمين الصحي.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا. أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من اليمن الذي لا يزال يشهد تطورات ميدانية متلاحقة. فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها هاجمت اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في نجران جنوبي السعودية فيما وصفته بعملية عسكرية نوعية. كما وصل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية شن ضرباته المكثفة على تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظة البيضاء وسط اليمن. للمزيد حول هذه التطورات تنضم لي في الاستوديو من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا بكل مستمعين الكرام.
1: دعينا نبدأ من التفاصيل في داخل اليمن ومما أعلنه المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثي.
6: نعم نرمين، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة إكس إن الهجوم على القاعدة في بلدة شرورة السعودية استهدف مخازن أسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير ما وصفه بالعدوان على بلاده وشعبه.
1: وكانت هناك أيضا تفاصيل ميدانية أخرى في مختلف أنحاء اليمن في الداخل.
6: صحيح نرمين، شهدت الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا خلال الساعات الماضية مع إعلان القوات الحكومية المدعومة من الرياض تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضاء. في المقابل أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع أن الطيران السعودي نفذ حوالي 130 غارة خلال 48 ساعة. طالت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة وفق ما نقلته جماعة الحوثي. وهنا من المهم أن ننوه نرمين إلى أن السعودية أوقفت بالأمس عمليات خط أنابيب النفط شرق غرب بعد أن تعرض هذا المسار الحيوي لنقل الخام لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما ينذر بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى. وأعلنت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم تعليق عمليات خط الأنابيب احترازيا بعد هجوم بطائرات مسيرة قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. وأقال العراق على إثر ذلك قائدا عسكريا أمس السبت في أعقاب الهجوم. واليوم نرمين تلقت جهات تتبع الشحن البحري أنباء جديدة عن وقوع هجوم على سفينة في مضيق هرمز اليوم الأحد، ما زاد من المخاوف بشأن التهديدات المرتبطة بإيران والتي تتعرض لها إمدادات الطاقة.
1: ماذا عن الجانب السياسي والتصريحات بهذه التطورات أو بخصوص هذا الوضع ما بين القوات الحكومية والحوثيين من جانب والسعودية والحوثيين من جانب آخر؟
6: يتزامن التصعيد الميداني الذي تحدثنا عنه بالتفصيل نرمين مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الحوثيين طلبوا من واشنطن عدم التدخل في اليمن في الوقت الذي حملت فيه الخارجية الأمريكية إيران مسؤولية التصعيد اليمني السعودي.
1: ماذا عن جبهة إيران أيضا؟ لا يمكن
6: قتل شخص وأصيب ثلاثة في هجوم على سفينة تجارية إيرانية قبالة ساحل جزيرة قشم. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت أمس السبت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا جزيلا على هذه المتابعة الزميلة مروة جمال.
6: شكرا نرمين. شكرا مستمعينا.
1: في هذه الأثناء أفادت السلطات في جيبوتي أمس بفرار نحو 1400 شخص من اليمن ووصولهم إليها، بينما أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 75 ألف شخص داخل البلاد منذ يوليو تموز الماضي. وقد استمعنا لبعض اليمنيين ممن اضطروا للنزوح من مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، والذين لم يجدوا أمامهم إلا العراء كما نستمع.
2: احنا هربنا من الحرب ومن القضايا، واحنا قوا معنا ولا حاجة، ودحنا نازل حلنا تحت الشجار مبهذلين، وزوجي تعبان عنده القلب، ما حد دارنا شيء ولا معنا طرابين، والمنظمة ما تيجيش حتى تلفت على الأمة على القهال. معي 10 أنفر، والله أنني حالتي حالة يدري بحالتي الله سبحانه وتعالى، وبهذا حتى الطرابيل ما بش معي، والله الدبان ما بش، خليها بس على الله بابا.
7: ولا معي شيء، ومعي 7 أولاد ولا أدري وين أحطهم، بين الشجار بين البرد بين الهيانة، لا منظمة ولا حاجة معوقنا، لا أقدر أمشي، ما شوف كيف، لا أقدر أمشي ولا حاجة ولا شيء، تعباننا، شوف إحنا كيف حالنا، تعبانين مرضى.
8: كان الضرب علينا من كل اتجاه، وخرجنا هاربين بأولادنا ويعلم بحالنا ربنا، فالآن جئنا إلى هذه البلاد وتشتتنا أكثر مما يكون، فالآن نعيش في حالة مأساة يعني صعبة أن يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لدينا بيوت وليس لدينا مساعدات ولا في منظمة تدخلت. الآن خرجنا من هذه الأرض عايشين تحت الأشجار وفي الوديان، حتى الماء لا نجده الذي نشربه، وأولادنا في مأساة يعلم بحال رب العالمين، سوء تغذية وأمراض يعني حالات نفسية وكل الأشياء تعرضنا إليها.
1: يمنيون اضطروا للنزوح في تعز جنوب غربي البلاد.
9: حمل تطبيق
10: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
9: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الجنوب اللبناني، حيث شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من البلدات من بينها النبطية الفوقة وكف تمنيت، كما نفذ قصفا مدفعيا على زوطر الشرقية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك ميساء، وما آخر التطورات لديك في الجنوب اللبناني؟
11: نعم، مساء الخير يا سمر. الضغط بالنار على جنوب لبنان وتحديدا على حلي الطاهر، فتعرضت اليوم أطراف النبطية لقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية، وتحديدا عند حرب علي الطاهر، وأيضا سلسلة غارات على بلدات تبنيك حداتة المنصوري، وأيضا بين ميس الجبل وشفرة القنطرة وادي زبكين النبطية الفاطة. وقبل قليل من الآن كان هناك قفص مدفعي متقطع من مرابط الإسرائيلية في تلال البياضة ومجد الزون على بلدة المنصوري، وبالتالي التصعيد هو.
1: لكن فيما يخص الوضع في علي الطاهر على وجه التحديد، لا تزال عمليات التفجيرات مستمرة؟
11: نعم، لا تزال عمليات التفجير مستمرة على علي الطاهر، رغم الإعلان الجانب الإسرائيلي عن سيطر فقط بالنار وعدم تواجد لقواته في علة سلك علي الطاهر بعد إعلانه عن السيطرة عليها. وبالتالي وفقا للمصادر تراجعت القوات الإسرائيلية إلى محيط قلعة أشقي. في ظل كل هذا التصعيد، هناك مصير غامض بالجولة الجديدة من المفاوضات بعد إعلان الإسرائيلي عن جولة مرتقبة الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، ولكن بعد ذلك أعلن الجانب الأمريكي عن جولة ثامنة من المفاوضات في شهر أكتوبر القادم، ولكن أيضا لم يعلن الجانب اللبناني عن تثبيت هذه الجولة.
1: ولكن ميساء، ماذا عن المدنيين في بلدات الجنوب المتاخمة لمرتفعات تلة علي الطاهر أو النبطية بشكل عام؟ لا زال هناك عدد من السكان في هذه المناطق ممن عادوا أو ممن رفضوا النزوح من البداية، وبالتالي كيف تبدو أوضاعهم؟ هل لدينا صورة عن ذلك؟
11: نعم، معظم الأهالي هم غادروا تحت وطأة كل هذه الاعتداءات، وتحت وطأة وتحديدا النبطية الفوقة. كان هناك فعلا موجة نزوح كثيرة، نبطية تحت تقريبا 1% من بخو من السكان، وأريد أن أشير إلى أصلا المباني غير صالحة للسكن، لأنه كان هناك سلسلة غارات طالت المنازل والدمار كان كبير جدا في هذه البلدات النبطية، رغم تعهد الدولة اللبنانية يعني في العودة إعادة الحياة، وهو ما أكده الرئيس اللبناني خلال الزيارة التي قام بها إلى جنوب لبنان وتحديدا إلى النبطية أمس، وأكد أنه هو ذهب إلى ذلك في رسالة إلى أنه عدم التخلي عن الجنوب، وأيضا الرسالة واضحة أنه دولة لبنانية ستستمر من أجل انتحاب جهود الدبلوماسية الانتحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى ديارهم.
1: شكرا لك يا الصحفية ميساء عبد الخالق من بيروت. وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف الجمعة الماضية عن تدمير ما وصفه بالبنية التحتية لأنفاق حزب الله في جنوب لبنان، وذكر أنه استخدم أكثر من 1000 طن من المتفجرات لتدمير نفقين عند مرتفعات علي الطاهر في النبطية، كما أفاد بالعثور على صواريخ إيرانية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيرة وذخائر أخرى وفقا لروايته. من جانبه أعلن المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن موجات أرضية سجلت تزامنا مع هذه التفجيرات يمكن تشبيهها بهزة أرضية تتخطى قوتها 4 درجات على مقياس ريختر. وللتفاصيل تواصلنا مع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين.
12: كثير ضخم جدا كانفجار، كقوة انفجار، بحيث أنه يعني البيوت هزت بشكل قوي، وكانت ما يعادل 3.5 ل 4 حسب ما حكى بالأرصاد على مقياس ريختر. ولكن الشغل الأساسية أنه العاصف تاع الانفجار راح باتجاه الشرق، لذلك الأضرار كانت باتجاه المنطقة الشرقية لعلي الطاهر مش الغربية. انفجار كان يعني ككتلة لهب وقت طلع الانفجار كان مرعب جدا فعلا.
1: رئيس بلدية النبطية جنوبي لبنان عباس فخر الدين عن تفجيرات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر وعن ردود فعل سكان البلدة الجنوبية حيال هذه التفجيرات. نستمع لعدد منهم.
13: هون بالنبطية لما فجروا جبل علي الطاهر أول شيء طلع طيران كتير، قلنا أنه يمكن هيك غارات وهمية عم بيعملوا أو شيء، وهزت فينا الأرض، ماجت موجين فينا الأرض، ورجع طلع الصوت كتير كتير كتير كتير قوي، يعني نحنا تقريبا جوار النبطية منطقة حروف وكتير حسينا فيها، وإزاز صار يهز وفي عنده الناس الإزاز تكسر، كان صوته كتير فظيع الانفجار والهزة كانت قوية. الحمد لله شو بدنا نعمل، بدنا نضلنا صامدين وصابرين بأرضنا.
14: الهزة اللي صارت لمدة تقريبا 5 ثواني 4 ثواني هاي اللي نحن حسينا فيها مزبوط، نتيجة التفجيرات الضخمة اللي نفذها العدو الإسرائيلي، يعني امتدت تقريبا لشي 5 ثواني 4 ثواني من هزة البيوت.
15: هو نحن ما كنا بمنطقة النبطية والتفجير على الطاهر، كنا بسور، بس قد ما كان قوي التفجير سمعناه، يعني بعدها بثواني فيك تقولي صار فيه هزة، كان تفجير شيء مش طبيعي لدرجة بالبيت اتخذ هذا.
1: سكان من الجنوب اللبناني إلى قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون بوقوع غارة إسرائيلية اليوم على حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة 13 آخرين. أما على صعيد الأوضاع الإنسانية، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من توقف 20 مستشفى في القطاع بحلول 19 من الشهر الجاري نتيجة لنقص الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات، الأمر الذي يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المشافي. وحول ذلك تحدثنا إلى محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة.
16: تم إبلاغ 13 مستشفى صحي من المستشفيات الأهلية الغير حكومية التي تقدم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في ظل استمرار حالة الطوارئ في قطاع غزة. طبعا تم إبلاغهم بعدم إمداد الوقود وتزويد المستشفيات بالوقود حتى 19 من سبتمبر أيلول الجاري، وهذا يؤدي إلى توقف وتعطل كافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا في ظل حالة الطوارئ. نتحدث عن خدمات الطوارئ وخدمات الجراحة وإجراء العمليات وكل ما يتعلق بالخدمات الصحية. طبعا احنا بننذر بكارثة إنسانية إذا تم توقف وإمداد الوقود لهذه المستشفيات، ولذلك احنا من ناشد كل المؤسسات الدولية وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والاستجابة السريعة لوقف مثل هذه القرارات التي يعني يترتب عليها الموت المحتم لمرضى قطاع غزة.
1: محمود حماد مدير عام الشؤون الإداري في وزارة الصحة بقطاع غزة، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: جماعة أنصار الله تقول إنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
7: معي 7 أولاد، لا أدري وين أحطهم، معوقنا لا أقدر أمشي.
18: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع 7 سجناء وإصابة العشرات أمس السبت إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجاً على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسراً إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
19: يعني عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
20: جيت هون لكم نحن حدنا ونحن وجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
18: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى بالبلدة القديمة من القدس تزامنا مع الأعياد اليهودية. وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية حددت دخول إلى المسجد الأقصى خلال صلاة فجر اليوم عبر باب حطة والسلسلة فقط، وفرضت قيودا عمرية على دخول المصلين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وإلى أي مدى يمكن القول إن إجراءات هذا العام لا تختلف عن الأعوام السابقة أم أنها أكثر تشددا، وربما تبدو هناك مخاوف لدى الجانب الإسرائيلي من الوضع في الضفة والقدس؟
21: نعم، من الواضح أن هذا العام يعتبر من أكثر فترات السنة حساسية، لأن موسم 2026 يبدو أكثر خطورة من مجرد ارتفاع عدد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وبالتالي هناك صراع بات يدور بصورة متزايدة حول طبيعة الوجود الإسرائيلي والطقوس داخل المسجد نفسه، وما إذا كانت الممارسات الاستثنائية ستتحول تدريجيا إلى أمر واقع دائم. وهذا ما نرصده، لم يعد الأمر متعلقا بالعدد وإنما هناك تغييرات ملموسة في الممارسة. هناك محاولة لفتح الأقصى من قبل نشطاء جبل الهيكل كل يوم سبت وهو يوم العطلة الرسمية، وبالتالي النقاش ينتقل هنا من سؤال هل تجري الصلاة إلى أسئلة أخرى متى وأين وبأي طقوس، وبالتالي الإجراءات تعتبر واسعة ومشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية. فقط في عام واحد تم إبعاد أكثر من 800 مواطن عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وهناك حالة من الاستنفار في ظل هذه الأعياد، وذروتها طبعا سيكون يوم الغفران الذي يبدأ في 20 من الشهر الجاري ويستمر.
1: هل أعلنت أي إجراءات استثنائية استعدادا لهذا اليوم سيد منير؟
21: يعني هذا اليوم يتم فيه وصف الحالة بأنها حالة من الشلل والركود التام في كل أنحاء إسرائيل، نظرا لأن هذا العيد هو العيد الأقدس لدى اليهود. تغلق حركة الملاحة الجوية، الحدود، المعابر، الجسور، الشوارع الرئيسية المؤدية إلى كل المستوطنات، وبالتالي فعلا تتخذ إجراءات استثنائية في هذا اليوم. ليس كأي عيد، هذا العيد مقدس لدى اليهود وفيه إجراءات مشددة جدا.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس، وعن هذه الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة خلال فترة الأعياد اليهودية نستمع لبعض السكان من القدس الشرقية.
0: الحقيقة احنا في القدس يعني صرنا متعودين السنوات الأخيرة انه عمال الأعياد الإسرائيلية الكتيرة مليانة معادن كتيرة بتأثر علينا بشكل مباشر على حياتنا اليومية، سواء الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى أحيانا بيكون على المدارس وعلى حركة الناس. بكتير انه بيزيدوا على الجنود والشرطة الموجودين في منطقة القدس الشرقية وعلى المعابر وعلى المفارق، بيزيد الجيش طبعا في منطقة البلدة القديمة بالذات على الأبواب وعلى أبواب المسجد الأقصى أيضا. وطبعا مع مرور السنوات تعودنا انه هذه المضايقات بتصير الناس، يعني نفسيا المواطن المقدسي بصير يحاول ما ينزل في هذاك اليوم على البلد لأنه راح يتعرض للتوقيف ولا تفتيش، وبتسلوا يعني بتسلوا مع المواطن.
3: احنا بعيادنا ما بنضايق احدا، لكن انتم في عيادكم هون بيجوا عندنا الشيخ جراح مثلا في بحجه قدر صديق شمعون بسكروا المنطقه بحطوا حواجز بيفحصوا كل واحد. يعني انا بدي ادخل هويت على داري بدي انفحص مرتين وثلاثه، كل ما بدي اطلع وكل ما بدي ادخل بدي انفحص، بدي اطلع محل هون مسكر، هو هذا مسكر. الواقع بدي اقول لك اليم جدا، اضطرين يعني هذا الوضع نعيش معه نتعايش معه.
22: المقدس هو ملاحق في ادق تفاصيل حياته في التواجد وفي استهداف ايضا مقدساته الاسلاميه والمسيحيه. هناك سياسه ممنهجه للاحتلال، هو سياسه التهجير المقدسي، تهويد مدينه القدس، استهداف الحجر والبشر والشجر وكل شيء في هذه المدينه المقدسه. الهدف من ذلك هو تفريغ اكبر عدد ممكن من المقدسيين وجلب اكبر عدد ممكن من المستوطنين.
1: عدد من السكان في القدس الشرقية. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
23: أهلا بك نرمين وبمستمعينا الكرام.
1: لابد أن التطورات في اليمن كانت حاضرة أيضا في اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يا هاشم.
23: نعم بالفعل نرمين، فيديو انتشر يرصد جانبا آخر من الحرب، رغم أن هذا الفيديو الذي انتشر رأى أو علق العديد من المتابعين أنهم رأوا هذا الفيديو من قبل، لكنه انتشر بشكل واسع مؤخرا مع تجدد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن. في هذا الفيديو يظهر قناص حوثي حوله جنود آخرون، رصد بالعدسة المقربة جندي سعودي يصلي، وفي المقطع الذي سنستمع له تاليا رفض القناص استهدافه أثناء الصلاة حتى وهم في مواجهة حربية.
24: بيصلي
25: يا رجال بيصلي والله الواحد يقرح طلقة لا ردها بين عيونه بيصلي عيب
26: الله يكمل يصلي
25: تضربه وبيصلي آمن.
1: قلت إنه المقطع في حد ذاته ليس بالحديث، هو سبق أن نشر منذ سنوات تقريبا، لكن أعيد نشره مع هذه الأحداث التي يشهدها اليمن.
23: نعم بالفعل عندما بحثنا عن هذا الفيديو نرمين وجدنا نسخا عديدة تعود لسنوات سابقة، ربما بعضها يعود إلى عام 2019، لكن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو مجددا وأشادوا أيضا في تعليقاتهم بموقف القناص. علق كثيرون أنه حتى الحرب يجب أن تكون لها ضوابط وأخلاقيات تحكمها.
1: مع بداية العام الدراسي أيضا يبدو أن هناك يعني أحداث ترتبط بهذه البداية، ربما لا تتعلق بفحوى الدراسة أو بالعودة الطبيعية، هذه المرة أو المحطة هي العراق.
23: العراق بالفعل فيديو على منصة فيسبوك عنوانه المتابعون بأنه مظاهرة لمتعاقدين بالتربية والتعليم أمام مديرية تربية البصرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
1: يعني هذا الوضع ربما لا يقتصر على العراق كما سنعرف لاحقا في هذه الحلقة، لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المطالبات من المعلمين في العراق؟
23: التفاعل كان كبير الذي حظي به هذا المقطع، خصوصا ممن يبدو أنهم في نفس حال المتظاهرين، حيث التعليق اللافت والمتكرر هو المطالبة بصرف رواتب المتعاقدين. ذكر في التعليقات أن هناك 10,000 شخص ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة. انتقد آخرون موقف الحكومة في تأخير صرف الرواتب، معتبرين فيه إذلال للخريجين على حد وصفه.
1: المحطة الأخيرة من أين؟
23: من السودان. انتشر فيديو عبر فيسبوك لأهازيج أفراح الحصاد المتزامنة مع عملية تعرف باسم دق العيش لاستخلاص حبوب الدخن من سنابله في كردفان. لمن لا يعرف حبوب الدخن، نرمين هي حبوب صغيرة الحجم تطهى كالأرز أو تطحن كالقمح ويصنع منها الخبز، خصوصا في أقاليم دارفور وكردفان.
1: أشكرك على هذه الجولة هاشم مناع من فريق البرنامج. شكرا.
23: شكرا نرمين.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أعلن معلمون في ليبيا دخولهم في اعتصام لمدة 15 يوما، وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم ولتحسين أوضاعهم المتعلقة بالتأمين الصحي. وعن هذه المطالب تواصلنا مع رمضان منصور نقيب المعلمين في ترهونة غرب ليبيا.
2: من مبادئنا الراسخة في نقابة المعلمين والتي تكفل الدفاع عن حقوق المعلم بالطرق السلمية والقانونية، فإن نقابة المعلمين ببلدية ترهونة تؤكد وقوفها التام إلى جانب منتسبيها، وتطالب الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها والتعامل مع مطالب هذه الشريحة بجدية. وتؤكد نقابة المعلمين ببلدية ترهونة على حقوق المعلمين المتمثلة في البيان الصادر عن نقابة المعلمين والذي صدر في اجتماعهم بالمنطقة الوسطى، والمتمثل في الآتي: جدول موحد المرتبات بما يكفل العدالة المالية والاجتماعية، صرف الفروقات المالية المستحقة، صرف علاوة الإداريين وعلاوة الحصة، التأمين الصحي الشامل. وبناء على ذلك، فأن نقابة المعلمين ببلدية ترهونة تعلن تعليق الدراسة لمدة 15 يوما من تاريخ هذا البيان حتى تحقيق مطالب المعلمين المشروعة.
1: رمضان منصور نقيب المعلمين في ترهونة غرب ليبيا عن اعتصام المعلمين لمدة أسبوعين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. كما استمعنا لعدد من المشاركين في الاعتصام في مدينة ترهونة أيضا غرب ليبيا.
4: زيادة المرتبات، التأمين الصحي، وأيضا كذلك الإداريين والمعلمين، ويعني لابد يكون هناك إيش؟ هناك يكون جدول موحد على مستوى البلد في ظل هذه الأجواء. من خلال ارتفاع الأسعار أصبح المعلم هو الشريحة الآن اللي أصبحت يعني غير قادرة مواكبة غلاء المعيشة.
5: طبعا قبل نكون احنا مدراء مدارس او معلمين، اولياء امور وعندنا اولاد وعندنا طلبة وعندنا يعني حقيقة الموضوع اللي نشوفه فيه احنا اكبر شريحة انظلمنا في برنامج المرتبات. الان اللي لينا 35 سنة اول شريحة وقفت وما وقفتش عن العمل هي التعليم.
1: معلمون من ترهونة في غرب ليبيا، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. لكن نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة، والتي كانت عن التطورات الميدانية داخل اليمن وبين الحوثيين والسعودية، حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا قاعدة عسكرية سعودية وسط تصاعد القتال مع القوات الحكومية داخل اليمن. المزيد من التفاصيل تجدونه على موقعنا bbc.com/r. في ختام حلقتنا تقبلوا تحيات فريق العمل. أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، كان معكم في الإعداد مروى جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.